قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك.

أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد

أحد ما رآ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلب وجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام، شمس الشموزك.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة والسرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. يا صباح الخيرات والليرات والمسرات لكم مشاهدينا ومتابعينا. نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير والشاشة. مشوار صباحي بيجدد معكم اليوم بنهار الثلاثاء الموافق السابع من تموز يوليو من عام 2026 ميلاديا، الموافق الثاني والعشرين من محرم من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم مشوارنا الصباحي.

الأخبار اليوم الثلاثاء منتصف هذا الأسبوع. يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام متابعينا. صباح الخير لكل اللي استيقظوا بساعات الصباح الباكرة. صباح الخير للأهل وللأحباب. صباح الخير للمتابعين. شفرية التكاسي الركاب. صباح الخير للموظف والموظفة. صباح الخير للموظفات تحديدا اللي طلعوا من بيوتهم بهاي اللحظات لحتى يروحوا على أشغالهم وأعمالهم. رافقتكم السلام يا رب وين ما كانت وجهتكم، سواء كانت أشغالكم داخل المدينة نفسها أو خارج المدينة. إن شاء الله يا رب توصلوا آمنين سالمين. صباح الخير لكل الصبايا اللي بيتنقلوا من منطقة لمنطقة لحتى يوصلوا لأشغالهم. يعطيكم العافية والله بتستاهلوا وبتستحقوا. نحكي لكم صباحكم فل وياسمين، صباحكم وجوه مبتسمة كوجوهكم الطيبة. صباح الخير للمزارع الفلسطيني البسيط، للفلاح الفلسطيني البسيط. حياة البساطة كانت أجمل وأحلى، وهدات البال كانت مرتبطة مع حياة البساطة من سنوات طويلة. لو نرجع لحياة البساطة صدقوني كل شيء حوالينا بيصير يدعو إلى وجود هدات البال، لأنه حياة البساطة اختفت. فبالتالي هدات البال بتحسوها نوعا ما برضو قلت أو اختفت، لأنه صرنا نحمل المواضيع أكبر من حجمها. صرنا نهتم بأدق التفاصيل ونزود على التفاصيل تفاصيل زيادة ما إلها داعي وما إلها لزوم. فحياتنا نتيجة كل هالتعقيدات اللي إحنا وضعناها وفرضناها، نتيجة المشابهة ونتيجة التفاخر ونتيجة التظاهر ونتيجة إنه إحنا عمالنا بنواكب العصر وبنواكب وبنواكب وبنواكب، لكن كل هاد إله ضريبة. إيش الضريبة؟ إنه إحنا بطلنا هادين البال، بالنا مشغول دائما، بالنا مشغول بالتفاصيل التفاصيل التفاصيل. احنا النجاح بنقدر نوصل له بسهوله وبيسر، النجاح والتطور وكل هذه الامور بنقدر نوصلها لكن بنوع من البساطه. صباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا، الناس البسيطه، الناس الرايقه، الناس اللي دائما بتحب تمشي مع ما هي الأمور بتمشي عليها. صباحكم فل وياسمين. صباح الخير للصبايا العاملات في القطاع الخاص، الموظفات في القطاع الخاص، يسعد صباحكم يا رب. خليني أحكي لكم شوي عن يوم أمس. يوم أمس طاقم تلفزيون الفجر كان موجود بمدينة رام الله لحتى ينقل لكم البث المباشر من أجواء افتتاح رام الله إكسبو، أرض المعارض في رام الله. هذا المكان اللي تم إنشاؤه وتخصيصه لاستقبال المعارض، المؤتمرات، الأنشطة، الفعاليات وغيرها في مساحة واحدة كانت على شكل قبة. كان شيء جميل لطيف مميز، وبصراحة كان الاحتفال يوم أمس بحضور عدد كبير من الوزراء ومن بلدية رام الله اللي كانت داعم أساسي لمجموعة الشباب اللي انطلقوا بوجود فكرة أرض المعارض رام الله إكسبو. كمان بالإضافة إلى بلدية رام الله بنوجه لهم كل التحية، ممثلة برئيسها وأعضائها وموظفيها، كمان الغرفة التجارية ممثلة برئيسها وأعضائها وموظفيها. يسعد صباحهم يا رب. الأعمدة الأساسية لنجاح رام الله إكسبو بارح طبعا كان مرافق لافتتاح رام الله إكسبو، معرض داخل أرض المعرض، معرض بيضم مجموعة من القطاعات الاقتصادية الفلسطينية كانت مختلفة، بيضم كثير من الشركات الفلسطينية اليوم إحنا نفخر فيها. فصباح الخير لكل شخص كان موجود برام الله إكسبو مبارح. صباحكم فل وياسمين من طول كرم لرام الله.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. يا صباح الخيرات والليرات والمسرات. صباح الخير للي بيسمعونا حاليا من خلال أثير ومن خلال الشاشة. نحكي صباح الخير أكيد لكل الأهل والأحباب. 13 الشهر رح يكون انطلاق المدارس الصيفية. مدارس الصيفية هي فرصة أمام كل الأهالي ليستغلوها، يرسلوا أبنائهم حتى بصراحة يرسلوا أبنائهم على هاي المدارس ويكون في جزء من تعويض الفاقد التعليمي. صباح الخير لإلهم. كما بدي أحكي لرعاة برنامجنا الكرام، يسعد صباحهم. شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI، الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل للصرافة، أفضل الأسعار تجدها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. يسعد صباحهم سنيورا. بارح كمان كانوا موجودين بافتتاح رام الله إكسبو. مكملين معكم متواصلين وإياكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. اليوم عندنا ثلة من المواضيع اللي رح نتحدث فيها ونحكي عنها. رح نبدأ بأول محطة من سباستيا. سباستيا بعد قرار مصادرة أكثر من 2000 دنم تستنفر لحماية إرثها التاريخي. اليوم رح نتعرف أكثر عن هذا الموضوع. كمان من المواضيع اللي رح نحكي فيها، في كتير عنا مشاريع بصراحة نسوية يفتخر بها، لكن اليوم في عنا مشاريع مميزة عن جد يفتخر فيها. بنوجه التحية لكل المشاريع النسوية اللي بتكون ببداية طريقها، لكن لما بنحكي عن مشروع نسوي تقريبا أكثر من 10 سنوات بالسوق الفلسطيني، فهون إحنا بنحكي عن صدقا فخر، عن نحكي عن لمسة مميزة موجودة بهذا المشروع. صابون بلادي وقت يتحول زيت الزيتون لقصة نجاح فلسطينية بتعي الأسرة بكاملها. منتجات مصنوعة بزيت الزيتون بتحكي عن أصالة بلادنا للعناية بالبشرة. كل شيء طبيعي من خيرات بلادنا أكيد في له فائدة لأجسامنا. كمان من مواضيعنا عنا موضوع طبي جدا مهم ومميز اليوم رح نناقشه ونحكي فيه. رح نحكي عن مسمار العظم، هل هو سبب الألم فعلا ولا مجرد نتيجة لمشكلة تانية؟ في كثير ناس عانت من مشكلة مسمار العظم، لكن اليوم بدنا نعرف شو يعني مسمار العظم، شو سبب وجود مسمار العظم، كيف ممكن نعالج، كيف ممكن نشخص، وكيف ممكن يكون الحل لعدم وجود مسمار عظم مرة تانية. كمان من محطاتنا، بالأيام السابقة استضفنا شخصية كرمية. هذه الشخصية الكرمية اللي صدقا كانت ترفع لها القبعة، كانت رائعة وجميلة. اليوم احنا بدنا نحكي عن معالم كرمية، مش شخصية لكن مكان. هذا المكان له مكانة بقلوب أهلنا في طول كرم، له خصوصية عبر الأجيال. اليوم بدنا نحكي من واحات طول كرم عن مكتبة بلدية طول كرم واللي هي حارس الثقافة في المدينة. هاي الموضوع كمان اليوم رح نناقشه في برنامجنا. يعني مواضيع كثيرة مختلفة بقطاعات مختلفة رح نناقشها ضمن برنامجنا، فخلوكم معنا. لا تنسوا الاتصال والمشاركة إما من خلال اتصال الهاتف على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 0097059904990. صباح الفل والياسمين.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، صباح الخيرات والليرات، صباح الخير لكل اللي عمالهم بيتابعونا حاليا من خلال أثير ومن خلال الشاشة. تعالوا نحكي ونتحدث أكثر عن الحدث المميز اللي راح يكون في الساحة الكرمية. لما بنحكي دائما إحنا بصراحة مش لأي شيء ومش يعني زي ما بيحكوها مبالغة، ولكن هاي هي الحقيقة. شبكة الفجر الإعلامية في كل مرة في كل فترة بتكون سباقة للأحداث المميزة على الصعيد الكرمي، المؤسسات اللي بنفخر فيها وبنفخر أنه إحنا أفراد من ضمن طاقمها وأسرتها. شبكة الفجر الإعلامية طبعا بتدعو كل أهالي طول كرم لحتى يكونوا على الموعد حتى آخر أيام المونديال، طبعا من خلال وجود شاشة كبيرة عملاقة بوسط مدينة طول كرم وتحديدا في ميدان جمال عبد الناصر. هذه الفكرة، فكرة تنفيذ شبكة الفجر الإعلامية الغرفة التجارية بالشراكة مع ملتقى رجال الأعمال وبلدية طول كرم وشركة جست برو إيفنت والعديد من الشركات. احنا سباقين، احنا الشرارة، احنا اللي دائما بتكون الخطوة والفكرة والمنطلق بيكون من شبكة الفجر. طبعا بيكون بدعم وإسناد الكثير من الجهات، لكن أهلنا وناسنا وأحبابنا في طول كرم كونوا مستعدين، كونوا جاهزين بأجواء ولا أروع من هيك. لما بنحكي بوسط مدينة طول كرم هذا اللي بنحكي عنه، إن عاش لمدينة طول كرم. لما بنحكي من قلب طول كرم اللي للأسف بالفترة الأخيرة النبض كان بطيء جدا، احنا بنحاول ننعش هذا النبض بأي طريقة كانت، ولسه الحبل على الجرار ولسه الطريق ماشي قدامنا زي ما بيقولوها. احنا دائما كنا معكم بأفكار كثيرة. بتتذكر العام مهرجان طول كرم الضخم الرائع المميز اللي كان بتنظيمه وبشراكة أكيد مع الغرفة التجارية وشركة جست برو إيفنت. الفكرة انطلقت بشبكة الفجر وتم العمل عليها، وهذا كان رسالة بنأكد من خلالها إنه إحنا أكيد دائماً السباقين في كل شيء، في كل فكرة، مش بس بالمجال الإعلامي، السباقين حتى بإنه إحنا نكون في إلنا بصمة على الصعيد الكرمي، لإنعاش طول كرم، لإنعاش المدينة، لإنعاش كل شيء ممكن يكون وصل لمرحلة النزيف أو الموت في طول كرم بأي شكل من الأشكال. الصوت اللي إحنا بنوصله للكل الفلسطيني واصل، مش بنوصله، هو أصلا واصل. فصباح الخير لكل محبي شاشة الفجر، صباح الخيرات، صباح الليرات لكل طاقم وأسرة تلفزيون الفجر. يسر السرغلي، يسعد صباحك، أهلنا، ناسنا، أحبابنا، أصدقائي وزملائي في تلفزيون الفجر. فانتظرونا، كونوا معنا، تحمسوا ولا تضيعوا عليكم هاي المتعة، هاي الإثارة. يعني إحنا بنحكي رح نكون معكم بأجواء ولا أروع من هيك. هلا المفروض إنه بصراحة نلاقي دعم أكبر وأفضل ويكون في صدقا مساحة أو يتم تخصيص للأيام المستقبلية، يكون في شراكة حقيقية من كل الجهات والمؤسسات الكرمية علشان نستغل هذه الفكرة اللي خرجت فيها شبكة الفجر واللي بدأت على تنفيذها، لنطورها، نوسعها، نحسنها، نلاقي مكان واسع بيضم كل الأهالي مثل ما هو موجودة خارج مدينة طول كرم بمختلف المدن. يعني هذه فرصة أمامنا، حلو أن نستغلها ونشتغل عليها، والشاطر اللي بيحط فيه له بصمة مميزة الكل يحكي فيها زي ما الكل بيحكي بهالبصمة المميزة لشبكة الفجر. كملين معكم مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، والرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا. اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبواب رحمتك وامنحنا من الطمأنينة ما يجعل يومنا خفيفا، ومن البركة ما يسهل خطواتنا، ومن اللطف ما يجمل ساعاتنا. اللهم احفظنا وأحبابنا واصرف عنا كل سوء، واجعل هذا اليوم بداية خير لا ينقطع. من الأخ وجدي الجابي، صباح الخير. نروح سريعا جدا لأبرز العناوين الإخبارية وأبرز ما جاء في الأخبار لهذا الصباح.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية، نبدأها بأبرز العناوين. إسرائيل تدرس مقترحا إماراتيا لعقد قمة ثلاثية للطاقة في أبوظبي مع الأردن والإمارات لمناقشة عدد من القضايا، من بينها اتفاقية مياه جديدة تزود بموجبها تل أبيب عمان بخمسين مليون متر مكعب إضافية، إلى جانب الخمسين مليون متر مكعب التي تزودها سنويا بموجب اتفاقية السلام.

العامة لكنيسة الاحتلال تقر بالقراءة الأولى مشروع قانون لإقامة لجنة تحقيق سياسية في هجوم السابع أكتوبر والحرب على غزة بتأييد 59 عضو كنيسة من الائتلاف ومن دون معارضين بعد أن قاطعت المعارضة التصويت احتجاجا على القانون ومطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يستعد لزيارة رسمية إلى البيت الأبيض ولقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية شهر يوليو تموز. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المفاوضات قائلا: إلى الرئيس الأمريكي الذي هدد 91 مليون إيراني أقول: أنت يا زعيم أمة بلا جذور، سبق لك أن تحدثت بعبارات مماثلة عن تدمير الحضارة الإيرانية العريقة، وكانت النتيجة بالنسبة لك الهزيمة واليأس والمطالبات بالتفاوض ووقف إطلاق النار. في سياق آخر، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل إلى العاصمة سوريا دمشق في أول زيارة يجريها رئيس دولة من أوروبا الغربية إلى سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد عام 2024. إلى أبرز العناوين على الصعيد الرياضي: هدف قاتل ينهي حلم البرتغال، ورونالدو يودع كأس العالم إلى الأبد. منتخب إسبانيا حسم لقاء القمة أمام منتخب البرتغال بهدف وحيد تحقق في الدقائق الأخيرة ضمن مباريات دور 16 لبطولة كأس العالم. حجز منتخب إسبانيا مقعدا له بين الكبار في دور 8 من بطولة كأس العالم، وأزاح خصما صعبا كان يأمل في الذهاب بعيدا إلى آخر كأس عالم لنجمه وأسطورته كريستيانو رونالدو. اللقاء بمجمله كان مخيبا وضعيفا من كلا المنتخبين، حيث جاء هدف الفوز الوحيد لصالح إسبانيا في الوقت بدل الضائع. إسبانيا الآن تواصل رحلتها نحو اللقب، بينما البرتغال تنهي مسيرتها في كأس العالم، ومعها مسيرة كريستيانو رونالدو المجيدة في كأس العالم أيضا. إلى حالة الطقس، دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن تكون الأجواء اليوم الثلاثاء حارة في المناطق الجبلية، شديدة الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض على درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية لشمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة. الأجواء خلال ساعات المساء والليل رح تكون غائمة جزئيا لصافية ولطيفة في المناطق الجبلية، والله تعالى أعلى وأعلم. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر tv.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليصلكم كل ما هو جديد أول بأول. نروح لفاصل مشاهدينا متابعينا وراجعين وإياكم، خلوكم معنا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنتوا ويانا في الاستماع والمتابعة. صباح الخير للي انضموا معنا في هاي اللحظات من برنامج طلة فجر. بصراحة كأس العالم، يعني كأس العالم شغل بال الناس والعالم اليوم بهاي الأجواء، لعله خير إن شاء الله يا رب ضمن كل أجواءه. هو فرصة لحتى أبناء الشعب الفلسطيني يلاقوا منفس يفرغوا عنه كل هذه الطاقة اللي للأسف سلبية بتأثر علينا أو مأثر علينا بالسنوات والأشهر الأخيرة. تعالوا نكمل معاكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء بأول محطة من محطاتنا اللي رح نحط رحابنا فيها بصبصتيا. صبصتيا هالبلدة شمال غرب نابلس اللي عمالها بتشهد وبتواجه تصعيد بعد قرار الاحتلال بمصادرة أكثر من 2000 دنم من أراضيها، خطوة بتمس نحو 45% من مساحة البلدة. تعالوا نحكي أكثر عن هذا التصعيد وعن آخر التطورات. بيسعدنا نستضيف من خلال اتصال الهاتفي رئيس بلدية صبصتيا سيد محمد عازم. صباح الخير سيد محمد.
1: صباح الخير لكم تلفزيون الفجير، صباح الخير لكافة المستمعين أيضا لتلفزيون مشاهدي تلفزيون الفجير، ونشكر لكم اهتمامكم أيضا في بلدة صبصتيا.
0: بالعكس صبصتيا يعني هي وكثير من البلدات والقرى اللي دائما ما بنحاول نسلط الضوء عليها لحتى نستمع لآخر التطورات اللي موجودة فيها. صبصتيا عمالها بتواجه تصعيد خطير خاصة بعد القرار الأخير، اطلعنا والسادة المشاهدين على طبيعة هذا القرار، ايش هي الأراضي اللي بيشملها هالقرار، وكنا يعني طلعنا على انه وصل عدد القرار بمصادرة أراضي تقريبا أكثر من 2000 دنم.
1: نعم، يعني بالفعل حكومة الاحتلال تعمل بكل إمكانياتها وطاقاتها المادية والأمنية للسيطرة على أكبر المواقع التاريخية والأثرية والدينية في فلسطين، وهو موقع بلدة صبصتيا. بلدة صبصتيا هي بلدة تقع شمال غرب نابلس، مساحتها الكلية 5000 دنم. الاحتلال أصدر قرار بمصادرة ما يزيد عن 2700 دنم، أي أكثر من 55% من مساحة بلدة صبصتيا، بحجة إقامة حديقة أطلق عليها حديقة السامرة. طبعا هذه الحديقة هي على أراضي وملكيات مواطنين أبناء بلدة صبصتيا. الأراضي التي نتحدث عنها هي أراضي الطابو، ما قبل الاحتلال من فترة الإدارة الأردنية للضفة الغربية كانت هناك تسوية منتهية في بلدة صبصتيا، وكل مواطن في صبصتيا يمتلك الإثباتات التي تمكنه من من استفادة من أرضه. ولكن الاحتلال يضرب عبد الحائط بكل ذلك، ويعمل جاهدا على إرضاء الصبات المستوطنين، ويعمل بكل إمكانياته لتقسيم الأراضي الفلسطينية تحت مداخل مختلفة. مدخل الموقع الأثري في بلدة صبصتيا كموقع أثري، ما طبعا الاحتلال يستغل أن هذا الموقع يقع ضمن ما يسمى بمناطق جيل، ويعمل على السيطرة على هذا الموقع. وكل هذه القرارات وكل هذه الإجراءات تكون الاحتلال هي قرارات ضم بامتياز، وهي ترجمة الفعلية والحقيقية لقرارات الضم، ولكن عبر بوابة الآثار. عندما نتحدث عن بلدة صبصتيا والتاريخ والتراث، هناك العديد من المواقع الكبيرة والضخمة جدا في بلدة صبصتيا. لمن لم يزور صبصتيا، فيها المدرج الروماني، فيها معبد أغسطس، فيها كنيسة يوحنا المعمدان، كنيسة سيدنا يحيى، فيها شارع العمدة، فيها الفورم البازيليكا، والعديد والكثير من المواقع المهمة جدا.
0: سيد محمد،
1: تعود لحضارات سكنت بلدة صبصتيا. يحاول الاحتلال عبر إمكانياته المختلفة البحث عن شيء يثبت له وجود في بلدة صبصتيا، ولم يجد الاحتلال. ولكن بدأ الاحتلال بالعمل داخل الموقع الأثري دون أي سند قانوني ومخالفة لكل المواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف. العمل داخل الموقع الأثري بدأ منذ أكثر من شهر، هناك طواقم تعمل داخل المنطقة الأثرية حاليا، وأيضا بحراسة كبيرة من جيش الاحتلال. والخطير جدا أن الأعمال التي تقوم بها دوائر الاحتلال في بلدة صبصتيا وداخل الموقع الأثري تحديدا، هناك لقى أثرية ضخمة وكبيرة وثمينة وذات بعد تاريخي كبير جدا يتم نقلها وسرقتها.
0: يعني الاحتلال بيروج لروايته التاريخية في الموقع، لكن كبلدي وكأهالي وكأصحاب هذه الأرض دائما ما بتقوم بالرد من خلال وجود كل السندات وأوراق الملكية اللي بتثبت هذه الملكية. اليوم لما احنا بنتحدث عن تصعيد خطير عمالها بتواجهه بلدة صبصية، اليوم بدنا نتحدث عن إجراءاتكم كبلدية بالإضافة إلى وجود الأهالي معكم جنبا إلى جنب في الدفاع عن صبصية وتحديدا عن موقعها الأثري اللي بيتميز بتاريخه بحضارته بسنوات اللي تعاقبت على هذا الموقع الأثري اللي كلنا بنفخر فيه كأبناء الشعب الفلسطيني.
1: يعني عندما نتحدث عن صمود صبصية، نعم هناك صمود أسطوري لصبصية أمام إجراءات الاحتلال. أبناء صبصية ولا للحظة واحدة تركوا أراضيهم حتى الاحتلال ليتمكن من سرقتها. كل يوم هناك محاولات من أبناء صبصية للوصول إلى هذه الأراضي، وبالفعل نتمكن من الوصول إلى هذه الأراضي رغم إجراءات الاحتلال القاسية وإجراءاته الأمنية المعقدة التي يضعها في المكان، ولكن نتمكن من وصول هذه الأراضي. ولكن الشيء المهم جدا ولا بد من التركيز عليه أن هذا الشهر نهاية شهر 7 هناك سيتم التصويت في اليونسكو في كوريا الجنوبية على ملف ترشيح بلدة صبصية لقائمة التراث العالمي. وهذا العمل الذي تم خلال السنوات الماضية على مدار الساعة لتأهيل أن تكون صبصية هي بلدة على قائمة التراث العالمي، هذا الشهر سيتم التصويت على هذا القرار، وهذا القرار يشكل أيضا إطار قانوني وحماية دولية أيضا وتدويل لملف صبصية، بالإضافة أيضا إلى عمل بلدية صبصية مع الجهات الرسمية القانونية وتحديدا هيئة مقابل الجدار والاستيطان. بالفعل تمكننا خلال الأيام الماضية من استصدار قرار من محكمة العدل العليا لدى الاحتلال من إيقاف مشروع المصادرة، ولكن الاحتلال أيضا أعطى لنفسه فرصة للاستئناف ولكننا تمكننا من إيقاف هذا المشروع. وطبعا هذا بفعل والجهد القانوني الكبير الذي قامت به البلدية مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وما زلنا مستمرين بكافة الوسائل القانونية لحماية أراضينا وموروثنا وتراثنا. ولكن بالرغم من استصدار قرار بوقف قرار المصادرة، إلا أن أعمال الحفر وأعمال التنقيب وأعمال السرقة إنجاز التعبير داخل موقع الأثري مستمرة بالرغم من استصدار هذا القرار. ولكن استصدار هذا القرار بوقف هذا القرار الاحتلالي بالمصادرة هو أيضا إنجاز قانوني يسجل لصبصية ولهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي ساندتنا بشكل كبير جدا في الوصول إلى هذا القرار.
0: يعني في ظل كل التفاصيل تحدثنا عنها حول هذا القرار، الإجراءات اللي بيتبعها الاحتلال في بلدة صبصية، اليوم لما بنحكي عن حجم المعاناة للأهالي داخل البلدة، تحدثت عن صبرهم الكبير وصمودهم داخل صبصية، لكن اليوم بدنا نحكي عن أبرز التحديات اليومية اللي بيواجهها سكان البلدة بسبب كل هذه الإجراءات، المزارعين كبار السن، أصحاب الأراضي، أصحاب المنازل القريبة من المناطق اللي ذكرتها وتحدثت عنها.
1: يعني عندما نتحدث عن وجود الاحتلال في صبصية نتحدث عن معاناة يومية، نتحدث عن ضغط اقتصادي، ضغط أمني، ضغط نفسي على الناس. هناك الحياة الاقتصادية وصبصية تعتمد بشكل كبير على السياحة سواء المحلية أو الدولية، تأثرت بشكل كبير جدا. هناك العشرات من العائلات التي أصبحت بلا مصدر دخل نتيجة لتوقف السياحة ونتيجة لهذه الاقتحامات ونتيجة الإغلاقات التي يتعرض لها الموقع الأثري. هناك أيضا الاقتحامات التي تعاني منها صبصية بشكل يومي من قبل عصابات المستعمرين وجنود الاحتلال أيضا، وهذه الاقتحامات تشكل أيضا أثر نفسي على حياة المواطنين وعلى أمنهم وحياتهم اليومية نتيجة عربدة الاحتلال أثناء اقتحامه لبلدة صبصية وعملوا على إغلاق بلدة صبصية وإغلاق المحلات التجارية ومنع الحركة أثناء تواجد الاحتلال في صبصية، بالإضافة أيضا إلى أن الاحتلال يحاول من خلال هذه الإجراءات إشعار المواطن بأنه لا أمن له ولا أمان، وأنه يعمل على كسر إرادته وصموده التي يتمتع بها خلال السنوات الماضية والصمود الذي سطرته صبصية أمام هذا العدوان.
0: يعني أستاذ محمد، إحنا من خلال الفترة الماضية وفي كل مرة بيكون في هناك تصعيد، في كل مرة بيكون في هناك قرار جائر بحق بلدة صبستيا، إحنا بنكون مواكبين معكم لكل هذه القرارات. لكن اليوم صبستيا شو بتحتاج من دعم رسمي شعبي لحماية تاريخها، حماية أرضها، حماية كل المواقع الأثرية اللي موجودة فيها، موقعها الأثري اللي بيتميز من بين كل المواقع الأثرية في فلسطين الحبيبة؟
1: يعني نتمنى على كل مؤسساتنا الرسمية، نحن نعلم أن الوضع في القطاع

0: صبابتي، نتمنى عليه زيارة صبابتي. هناك ستجدون في صبابتي ما لم تشاهدوه في أي مكان آخر. صبابتي فيها كنز تاريخي كبير وضخم جدا، نتمنى على الجميع مشاهدته وزيارته. كما نتمنى أيضا على أهلنا ومستمعينا في فلسطين المحتلة عام 48 أيضا أن يعملوا على تسيير رحل إلى بلدة صبابتي. وبلدية صبابتي للعلم يعني أعلنت خلال الفترات السابقة أنها على استعداد لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لزيارة أهلنا في كافة المناطق لبلدة صبابتي، وأيضا عمل جولات وإنشادية وإطلاعهم على أهمية بلدة صبابتي.
1: كل التحية والاحترام لأهلنا في صبابتي الحبيبة. دائما يعني ما بندعو أنه تكونوا صامدين ثابتين في أرض صبابتي الحبيبة، ونسأل الله أنه الفرج القريب والعاجل يا رب. كل الشكر والتحية لك السيد محمد عازم رئيس بلدية صبابتي على انضمامك اليوم معنا، حدثنا أكثر عن كل التفاصيل المتعلقة بهذا القرار الأخير. أشكرك كل الشكر، مكملين معكم مشاهدينا متابعينا ومستمعينا وإن ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. خلوكم معنا لسعنا المزيد من المحطات اللي رح نحكي عنها ونتحدث فيها، من الصباحيات للرسائل ولكل شيء ممكن يوصلنا من خلال الاتصال والتواصل، إما بالاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية بالأرقام اللي ظاهرة وإياكم على الشاشة. فاصل ونواصل.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا. صباح الأجواء الحلوة والمميزة، صباح ميدان جمال عبد الناصر، وصباح ميدان ثابت ثابتة، وصباح كل شبر ومكان في طول كرم. ومن طول كرم بنوجه التحيات لنابلس ولجنين ولرام الله ولبيت لحم والخليل وأريحة وقلقيلية وطوباس وسلفيت، للقدس عاصمة فلسطين الأبدية صباح الخير، لأهلنا بالداخل فلسطين المحتل صباح الخير، لكل أهلنا وأحبابنا في غزة الحبيبة صباح الخير، لأبناء فلسطين المغتربين اللي موجودين خارج فلسطين.

0: خاصية. صباح الخير ومساء الخير، المهم تشول إن شاء الله ربي دائما تضلوا بخير وبصحة وبسلامة. طيب كملين معكم مشاهدينا، في عنا رسائل. هاي الرسائل خذوها نصيحة: إذا كان هاتفك لا يرن وقت معاناتك فلا ترد أثناء نجاحك، فالأصدقاء الحقيقيون مواقف وليس تعارف. من مأمون كوع، صباح الفل. صباح الياسمين يا مأمون كوع، يسعد صباحك يا رب، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة، ربنا يعطيكم ألف عافية رب على هيك برنامج، يبعد عنكم كل شر. يسعد صباح أهلنا بالضفة وأهلنا في غزة وجميع العمال عمال النظافة، أعطيهم ألف عافية وصباح الخير لجميع الأسرى، الله يفك أسرهم يا رب ويحميهم، اللهم آمين. إن شاء الله يا رب يفك أسر كل أسرانا البواسل وتبيض سجون الاحتلال من أسرانا إن شاء الله يا رب العالمين. صباح الخير لكل المرضى اللي موجودين بالمراكز الطبية والصحية من مستشفيات حكومية ومستشفيات خاصة، مرضى الفشل الكلوي يسعد صباحكم، اللي جزء منهم اليوم موجود بقسم غسيل الكلى، يعطيهم ألف عافية، الله يشافيكم ويعافيكم ويقويكم ويمدكم بالصحة يا رب ويخفف عنكم هذا الألم وهذا الوجع. صباح الخير لكل مرضانا، الله يعافيكم يا رب، لكل المرضى بمختلف الجمعيات، جمعية مرضى الثلاسيميا، جمعية مرضى السرطان، جمعية الأمل لرعاية مرضى الفشل الكلوي، كل الجمعيات اللي بتعنى بشؤون المرضى، نسأل الله أنه يقويكم وتكونوا مهتمين عن كثب لكل احتياجات مرضانا، لحتى يكون في تأمين للأدوية، تأمين للاحتياجات اللي بتلزمهم، لأنه بنعرف أزمة نقص الأدوية وعدم توفرها. بصراحة الله يكون بالعون، الله يكون بعون المريض وبعون أهله وبعون ناسه، لأنه صدقا إحنا اليوم بنمر بأزمة حقيقية، أزمة عدم توفر الأدوية، هذه مشكلة، هذه معاناة، وعنا أشخاص بأمراض معينة مش لازم ينقطع عنهم الدواء لفترات، لأنه للأسف بيسبب لهم مضاعفات صحية ومضاعفات صحية خطيرة، واللي بياخدوا الكيماوي ما في أصلا. ما هي هذه من المصائب اللي بنمر فيها إحنا أبناء الشعب الفلسطيني للأسف. فإحنا بنحكي مش بس الله يكون بعون المريض والله يكون بعون أهله اللي دائما بيكونوا متوترين وخايفين عليه، بيعانوا الأمرين. شو بإيدنا نحكي، لكن بإيدنا أنه نطالب، بإيدنا أنه نوصل صوتنا، بإيدنا أنه نلاقي حلول، بإيدنا أنه إحنا نحكي بدنا أهلنا ياخدوا الرعاية الطبية والصحية. مش الكل قادر ولا باستطاعته ولا بمقدوره، خاصة بهالظروف الاستثنائية، الظروف الصعبة الاقتصادية والمادية اللي بنمر فيها، أنه يأمن دواء. طبعا معظم الأدوية تكون مش موجودة أصلا بالصيدليات، بكل توفيرها فقط من مديريات الصحة أو المستشفى، واللي بده يحاول أنه يجيبها من برا هذا اللي بيكون إنسان المقتدر. أما الإنسان الغير مقتدر والعائلة والأسرة الغير مقتدرة، إيش تعمل؟ شو ممكن يكون مصير ابنها أو بنتها؟ شو ممكن يكون مصير أحد أفراد أسرتها؟ الله يشافي ويعافي الجميع يا رب، يعطيهم الصحة، يخفف عنهم، يهون عليهم ثقل هذه الأيام وصعوبة هذه الأيام، ويا رب يحماهم من أي مضاعفات ممكن تحصل معهم نتيجة عدم تلقيهم لهذه الأدوية. الواقع أليم تقريبا بشكل شبه دوري شبه يومي، توصلنا رسائل كثير أنه إحنا أبنائنا عندهم المرض الفلاني، هو مرض نادر، هو مرض بصراحة يعني صعب أنه إحنا نلاقي الأدوية اللي له خارج المديرية الصحة أو خارج المستشفى. فإحنا كيف ممكن نأمن الأدوية هاي؟ كان زمان في تأمين أدوية من الخارج من أهل الخير والناس اللي باستطاعتها أنها توفره، لكن اليوم الظروف صعبة على الكل، فهذه من الصعوبات اللي إحنا بنواجهها، الله يحمي الجميع. تعالوا نكمل مشاهدينا ومتابعينا في برنامجنا. حاليا إحنا بدنا نحكي عن واحد من المشاريع الحلوة المميزة، مشروع نسوي بدأ بفكرة من صاحبة هذا المشروع. ولما بنحكي عن مشاريع بتبلش بفكرة صغيرة لكنها بتكبر بالإصرار وبتكبر بالإيمان وبتكبر بالجودة. اليوم ضيفتنا آمنت بأنه زيت الزيتون والصابون النابلسي مش مجرد موروث فلسطيني، آمنت بشيء تاني آخر، آمنت بأنه أنا قادرة على أني أنجح وأستغل هذا الصابون وهذا الزيت الزيتون اللي أنا بفتخر أنه هو موروثي موروث الفلسطيني، لكن يكون أساسا لمنتجاتي لا العناية بالبشرة. هاي المنتجات بتنافس منتجات عالمية ومنتجات بجودة عالية. تعالوا نتعرف أكثر عن مشروع صابون بلادي، واللي كان شعاره أنه بقت يتحول زيت الزيتون لقصة نجاح فلسطينية، من خلال ضيفتنا الأستاذ ختام سليمان صاحبة مشروع صابون بلادي. أستاذ ختام يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، أهلا وسهلا
0: بك. يعطيك ألف عافية. يعني أستاذ ختام، لما إحنا بنحكي صابون بلادي بدنا نعرف هذا المشروع. بلش بمشروع صغير، معمل صغير جدا، اليوم احنا بنحكي عن معمل، عن مصنع، عن متابعة، عن تراخيص، عن منتجات كثيرة بيهتموا فيها النساء والسيدات.
1: يسعد صباحك. اول شيء انا ختام سليمان، مؤسسة مشروع بلادي هو مشروع فلسطيني متخصص في صناعة تصنيع المنتجات العناية الطبيعية بالبشرة والجسم المستوحاة من تراثنا الفلسطيني، مكونات طبيعية 100%. بلشت فكرتي أنا من المشروع من حبي للمنتجات الطبيعية ورغبتي بتقديم منتجات آمنة وعالية الجودة مع الحفاظ على التراث المحلي وإبراز قيمة الصناعة الفلسطينية والصناعة الوطنية. أنا بلشت بفكرة إن كيف أطور منتج مشهور في مدينة نابلس من زيت زيتون فلسطيني، أعشاب فلسطينية وزيوت عطرية فلسطينية. الحمد لله رب العالمين، لو وصلنا لأكثر من منتج يضاهي المنتجات العالمية بجودة عالية. بلشت فكرتنا من 2014، اليوم احنا بال 2026 رغم كل التحديات اللي وقعنا فيها أو تحدينا الظروف الحالية، ما زلنا مستمرين ومنطور هالمنتجات، وصلنا لأكثر من 40 منتج فلسطيني بجودة عالية، كل ما يخص شعر، جسم، بشرة، نقدمه كمنتج فلسطيني بامتياز.
0: طب بدأتي بمشروع صغير، كيف اشتغلتي من 2014 لغاية اليوم على تطوير هذا المشروع؟ يعني بدأتي بمنتج أو منتجين، اليوم احنا بنحكي عن عشرات المنتجات، كيف واكبت احتياجات السوق؟ كيف قدرتي انه من الصابون النابلسي من زيت الزيتون تحصلي على كل أو تنتجي كل هذه المنتجات والأصناف؟
1: طبعا احنا بلشت فكرتنا من 2007 خاصة في 2014. حلو. من خلال 7 سنوات هاي الأولى كانت هي دراسات، أبحاث، تطوير، تراخيص، الأشياء، دراسات للسوق، شو نشوف الأشياء اللي لازم نظهرها أو نوجدها كمنتج محلي بالسوق. فرخصنا بال 2014، كانت الفكرة فقط كانت بدايتها تطوير المنتج أو الصابون النابلسي لدراسة إنه عزوف الشباب عن استخدام هذا المنتج، فكانت الفكرة في تطويره، تقديمه للمستهلك هو كمنتج فلسطيني صابون نابلسي، ولكن بحل جديدة اللي هي تحل المشاكل اللي كانت موجودة في أول اللي خلت عزوف الشباب تبعد عنه شوي شوي. من احتياجات أو متطلبات المستهلكين بلشنا نطور بمنتجات أخرى مطلوبة بالسوق زي الغسولات، إنه ليش ما يكون صلب، خلي سائل، خلي كريمي، بس شو كان ينطلب منا أو شو الاحتياج السوق، نقدم منتج جديد طبعا بعد دراسة وبحث وفحوصات وتراخيص. إحنا مرخصين من 2014، عنا منشأة صناعية، تشغيل منشأة صناعية، عنا المهندسين كيميائيين، كل المنتجات تقدم للمستهلك بجودة عالية وتضاهي أي منتج خارجي أو مستورد.
0: طب اليوم بدأتوا بطاقم صغير، اليوم طاقم كبير، اليوم احنا بنحكي كيف المرأة عن جد أستاذ ختام بتقدر انها تكون صانعة لنفسها، صانعة لمشروعها، ورغم كل التحديات اللي بمر فيها السوق الفلسطيني، لكن مع هيك المرأة اليوم في لها حصة ومكانة بتعبها واجتهادها.
1: نعم صحيح، بلشت احنا بلشنا حتى صح بلشنا قبل ما نطرح المنتج للسوق المحلي، كان كل التراخيص اللازمه المطلوبه متوفره، كنا طاقم لا يتعدى 3 واسري اصلا، كان يعني كنا بالاسره. شوي شوي ما تطورت المنتجات فانت مضطره او حاجه السوق او حاجه العمل لازم تحط مواصفات، واحنا الطاقم كله نسوي من الموظفات اللي بيشتغلوا، اللي بيقدموا، اللي بغلفوا، اللي بيفنشوا، اللي حتى المبيعات، حتى كل الطاقم عندي انا نساء. انا عندي فيك عندي قناعه تامه انه احنا كمراه، احنا المراه الفلسطينيه عندها القدره لتعمل اي فكره هي مآمنه فيها، وتكون طبعا هاي الفكره تلبي حاجه السوق اكيد، يعني ما تكون فكره خارجه عن المألوف او ما في لها احتياج. فالمرأة الفلسطينية قادرة، كانت طبية خصوصا إذا كانت، يعني إحنا أنا بحكي عن حالي، يا ريتني بلشت بعمر أصغر، بس طبايا ما بتكون فكرتهم جاهزة بعمر صغير، أكيد رح يوصلوا ويعملوا الأشياء اللي بيحبوها ويكبروا ويكبروا مشاريعهم. ورغم كل التحديات الموجودة بالسوق من الوصول من الأسواق من الوضع الاقتصادي، ولكن ما زلنا مستمرين، وعند كل ست عندها قدرة إنها تستمر رغم كل الظروف. إحنا تعودنا، إحنا فلسطينيين متعودين على الظروف.
0: طيب اليوم أستاذ ختام، شو رسالتك للصبايا خاصة لما إحنا بنحكي عن منتجات العناية بالبشرة؟ اليوم في كثير تحديات، في كثير منتجات موجودة بالسوق، لكن علشان نفرق إنه أنا بشتري منتج بصنع يدوي لكن مرخص من وزارة الصحة، مرخص كمان وحصل على كل التراخيص اللازمة، شو بتحكي للصبايا عشان يكونوا متأكدات وقت شرائهم لأي منتج يتعلق بالعناية بالجسم والبشرة؟
1: كلامي 100%. أول إشي إذا كل صبية بتحاول، أول إشي أنا بدعم كل صبية عندها أي فكرة لتقدم أو تستخدم المنتج المحلي. المنتجات المحلية الحمد لله رب العالمين اليوم لكل يعني كثير رائعة. أهم إشي إنها طبيعية. دائما طلعي على لما بدك تشتري اي منتج طلعي على المكونات المكتوبه على المنتج، دائما طلعي هل المنتج هذا مفحوص مخبريا او لا، لانه يعني كثير صار كوبي وكثير كثير كثير كوبي حتى الناس عاديه. انا بدعم كل مشروع صغير طبعا، ومع كل ست بتقدم مشروع بنصح كل صبايا اليوم رائب يعني بالمشاكل اللي صارت تظهر على المستخدمين للمنتجات الكيماوية والآثار السلبية اللي صارت. أغلب الصبايا صار عندهم وعي أنهم يبعدوا عن المنتجات الكيماوية ويلجأوا للمنتجات الطبيعية، للمنتجات الطبيعية لأنها برغم كل شيء هي آمنة. فدائما استخدموا منتجات طبيعية، ادعموا المنتج الوطني الفلسطيني لأنه هو اللي بعزز صمودنا، بعزز هويتنا، بعزز أي شيء أفضل من المستورد. مش أفضل، خلينا نقول إحنا الحمد لله رب العالمين إنه بقدر الناس تضل صامدة وتصير عند الوضع الاقتصادي أفضل كانت يعني صبية أو شاب. ودائما يستخدموا المنتجات الطبيعية، طبيعي آمن جدا جدا جدا، طلعوا مكونات المنتج، اعرفوا من وين تشتروا هاي المنتجات، لأنه في من كتر الناس اللي صارت تشتغل كوبي ون من كوبي كوبي كوبي عن المنتجات، فصار المستهلك أو الزبون بطل تايه يعني عارف وين الصح وين اللي مش صح.
0: طب اليوم لما احنا بنحكي زيت الزيتون، زيت الزيتون هو العنصر الأساسي، صابون النابلسي كمان العنصر الأساسي لصناعة كل هذه المنتجات، شو بنحكي اليوم عن هذا الموروث الفلسطيني زيت الزيتون والصابون النابلسي؟ كيف إحنا قادرين نستغله باستخراج منتجات تهتم فينا وببشرتنا؟
1: صابون زيت الزيتون بغض النظر هو فلسطيني، زيت الزيتون بحد ذاته هو موروث ثقافي ومالي فلسطيني، مشهورة في فلسطين، كصابون وزيت. فلما بدخل بأي منتجات تانية هو هوية، أول إشي هو هوية، ثاني إشي هو الفوائد عالية جدا تكون فيه، تكون طبيعية 100%. فلما ندخله بأي منتجات كانت صابون نابلسي أو كريمات وجه أو غسولات أو حمامات الجسم أو أي شيء، هو بيعطيكي فائدة عالية جدا عن أي مواد كيماوية. رغم التكلفة بتكون أكيد شح الموسم الزيت الفاضي أحيانا بيكون مش متوفر فبكون سعره أعلى، بس بضل هو أفضل منتج ممكن تستخدمي جسمك وشعرك وأي وجهك. وأجداتنا من القديم قديم قديم إمايات مزميحهم كانوا بس الصابون النابلسي أو الصابون زيت الزيتون هم اللي استخدموا، ما شاء الله الله عليهم، كان بشرتهم وجوههم شعورهم كلها تمام، ما فيها المشاكل المواجهة بالأيام العادية، وهو هوية وهوية فلسطينية بحتة.
0: صحيح، وإحنا بنفخر بهويتنا الفلسطينية. أستاذ ختام سليمان صاحبة مشروع صابون بلادي، يسعد صباحك يا رب، ومشكورة على هذا الحب والشغف اللي لا زال لغاية اليوم عماله بيكبر كل مرة عن أكثر عن قبل، وعماله بيكون في إصرار لحتى يكون في المزيد من المنتجات المخصصة للعناية بالبشرة. شكرا كثير لك أستاذ ختامي، يسعد صباحك ونتمنى لك كل التوفيق يا رب. كمان يسعد صباحك لك ولكل الطاقم. مكملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا وين ما كنتوا معنا في الاستماع والمتابعة، مكملين معكم بمحطاتنا بفقراتنا، مكملين معكم بكثير من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا. ومن هالرسائل اللي وصلتنا من الخالي حنان الكحلة، يسعد صباحك، اللهم في هذا الصباح أدخل السكينة إلى قلوبنا والمحبة في نفوسنا والابتسامة في وجوهنا والسعادة في بيوتنا، واجعل ذكرك لا يفارقنا. يسعد صباحك يا رب. كمان الخالي علي أبو شنب، اللهم في هذا الصباح املأ قلوبنا بالرضا وأيامنا بركة وارزقنا سعة الرزق واحفظنا بحفظك ووفقنا لكل خير، اللهم آمين يا رب العالمين. كمان الخالي مقبول الصباح، يسعد صباحك، صباح الخير والكثير من لطف الله ورحماته، اللهم انزل علينا لطفك أينما ذهبنا ويسر لنا الخير كلما طلبنا، اللهم آمين يا رب. بدنا نروح لفاصل، وبعد الفاصل خلوكم معنا واحدة من الفقرات المميزة اللي رح نحكي فيها اليوم ببرنامجنا بما يتعلق بمسمار العظم، ومن بعدها رح ننتقل إلى مكتبة بلدية طول كرم. فاصل وراجعينا.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا وين ما كنتوا عمالكم بتتابعونا. صباح الخير لكل محبي كرة القدم. مثل ما حكينا لكم كونوا مستعدين بأجواء رائعة، أجواء ممتعة لمتابعة كل المباريات حتى نهاية كأس العالم من وسط مدينة طول كرم، وتحديدا من ميدان جمال عبد الناصر، وهذه الشاشة الضخمة والكبيرة اللي من خلالها بتقدروا تستمتعوا بأجواء حلوة. بتخيل يعني رح يكون في شوية حركة، رح يكون في هيك أقل ما فيها صوت نبض لطول كرم، وخاصة أن المباريات بتكون مساوية أغلبها، فإن شاء الله يا رب تكون كلها بالاتجاه الصحيح لتحسين الوضع في طول كرم. هلأ تخيلوا كيف ممكن تكون الأجواء، بشجع حتى أنه صراحة يكون في هناك حركة من السيدات والأمهات يتمشوا مع أولادهم، يتسوقوا مع أولادهم حتى في ساعات المساء. فيعني هذه فرصة أمام الجميع أنه يكون مستمتع بهالأجواء في مدينة طول كرم. كل التحية أكيد لزملاء اللي اشتغلوا على هذا الموضوع لساعات وساعات، فبنوجه لهم التحية أكيد. شبكة الفجر الإعلامي بالتعاون مع الغرفة التجارية، شركة جاست برو إيفنت، فشراكة حقيقية مميزة تخلق دائما فرق على الصعيد الكرمي. مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع معاكم وضيفنا اللي بينضموا إيانا لحتى نتحدث عن مشكلة طبية صحية ألا وهي مسمار العظم. فاصل ونواصل. We'll be right back.

0: يسعد صباحكم من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا، يصبحكم بكل الخير. مكملين معكم متواصلين وإياكم في برنامجنا الصباحي. ببرنامجنا دائما بيكون في عنا محطات، ومحطتنا الحالية اللي نحكي عنها بدنا نحكي عن المعاناة اللي بيعانوا منها كثير من الأشخاص من الألم في كعب القدم أو الركبة. أحيانا بيعملوا صورة أشعة، بيسمعوا لأول مرة بمصطلح مسمار العظم، بيتفاجئوا طب أنا كيف صار عندي مسمار العظم؟ إيش يعني مسمار عظم؟ وهل كل هذه الآلام فقط هي من مسمار عظم موجود عندي؟ بدنا نعرف شو الحقيقة الطبية، كيف بيتشكل مسمار العظم، وين بيحتاج العلاج، وبالإضافة إلى أنه هل ممكن نقي أنفسنا من وجود مسمار عظم؟ لحتى نحكي عن هذه الاستفسارات وإجابتها خلونا نرحب بالدكتور خالد بواقل استشارة جراحة العظام المفاصل. صباح الخير دكتور خالد.
1: صباح الخير لإلك ولجميع المستمعين والمشاهدين على تلفزيون الفجر.
0: يسعد صباحك دكتور. مسمار العظم هذه مشكلة بيعانوا منها كثير صحيح. من الناس والأهالي، وخاصة بعرفش يمكن فئة الشباب أكثر شيء،
1: هي أكثر النساء.
0: النساء طيب بدنا نعرف مع حضرتك إيش يعني مسمار العظم، شو المقصود فيه، وليش كمان سموه مسمار عظم؟
1: هلأ شوفي، هو أول إشي خلينا نبدأ إنه الشكوى بتكون ألم في كعب الرجل. مشاكل كعب الرجل هي بالعادة بتكون إلها أسباب. من أكثر الأسباب إلها الوقوف فترات طويلة، بتكون مثلا مدرس أو مدرسة، حدا بيشتغل معظم شغله هو واقف. من الأسباب الثانية كمان ممكن تكون اللي هي الحذاء غير طبي، الضبان ما بكون طبي أو الزحفات ومش عارف إيش. السبب الثالث عند النساء أكثر أنه معظم النساء بتلاقي شغلها جوا البيت بدون أجلكم الله، يعني بدون حفاية، يعني حافي بتكون. فالمشي حافي على البلاط كمان من الأسباب اللي بتعمل ألم في كعب الرجل. هلأ هي في يعني خلينا بشكل عام بيحكوا مسمار عظم، ولكن مسمار العظم بنفسه مش هو سبب الوجع. هو اللي بصير بسبب الوقفة أو الحذاء غير الطبي أو مرات الوزن الزايد، اللي بصير إنه بصير تهيج في اللفاف الأخمصية بنسميها، اللي هي اللي بتربط كعب الرجل في المشط وبتعطي شكل التقوس في الرجل. فهذا التهيج بينتج عنه ألم. الاستمرارية في الألم والفترات الطويلة بتخلي اللي هو منطقة الكعب تهيجها المستمر، الجسم بتوقع انه في كسر، فبصير يفرز اللي هو الكلس، بيعمل على شكل يعني نتوء عظمي. هذا النتوء لما يمشي مع اللفاف الأخمصية اللي اوريدي ماشي من الكعب للمشط، فإشي طبيعي تبين كأنها مسمار. فالناس إشي طبيعي، في وجع في ظهره بروح بيعمل صورة للظهر، في وجع في ركبته بيعمل صورة للركبة، وجع في كعب الرجل بروح بيعمل صورة، بلاقي إنه في نتوء عظمي. هذا النتوء خلص إذن هو المشكلة، فبصير للأسف إنه بدور على حل لهذا المسمار مش لحل للوجع عنده. يعني العقل خلص بتبرمج إنه هذا المشكلة وهنا الحل بس.
0: ما بينسى كل الأسباب التانية اللي حكينا عنها، ممكن تكون
1: صحيح. طبعاً هي الوقوف. أكثر سبب اللي هي الوقوف فترات طويلة، وزن زيادة، بالإضافة لحذاء غير طبي أو إنه بيمشي حافي كثير. طبعا تنويه إنه بخصوص المشي حافي هو فقط مفيد على الرمل، غير الرمل ما في له أي فائدة، بالعكس هو يضر في للإنسان،
0: خاصة إنه البلاط، والبلاط مسطح وقاسي،
1: بلاط أو حتى يعني تراب أو زفتي بطون شو ما يكون،
0: الرمل هو الشيء المفروض اللي نمشي عليه حافين.
1: صحيح، اللي هو بيعمل كأنه بيعمل مساج للرجل، لكن غير هيك لا.
0: طيب لما بنحكي إحنا بصراحة في ناس بتحكي لك ما هو وراثي، أنا أبوي وأنا وأنا سيدي،
1: لأن
0: بالعائلة كلنا هيك وراثي.
1: لا، هو ممكن وراثي يكونوا مثلا ناصحين، النصاح الوزن الزيادة، ممكن وراثي انه يعني بيمشوا حافين، انه خلاص متعود جسمه،
0: الاسباب نفسها بتكون،
1: لكن ما له علاقه يعني جيني مش جيني، ما له علاقه. هو في اسباب الانسان بيعملها وفي وقايه إلها وبس.
0: كل حدا بيتكون عنده او بيصير عنده مسمار عظم بيشعر بهذا الالم الكبير؟
1: مش شرط. يعني في ناس كثير عنده مسمار عظم في صورة الأشعة لكن ما عنده أي مشكل، ما في عنده أي وجع. الوجع بروحه بيجي، يعني ممكن يغيب عنه سنين ويرد يرجع، هو بيرجع لأنه مارس إشي غلط فعمل تهيج في يعني بداية اللفاف الأخمصية، مش بسبب مسمار العظم. مسمار العظم كمسمار بتشوفه أو نتوء عظمي بتشوفه على صورة الأشعة ما بسبب وجع.
0: طب كيف بدنا نتعامل هون مع الشخص اللي اكتشف أنه عنده مسمار عظم؟ كيف بده يتعامل مع هاي المشكلة عنده؟
1: أول إشي الوقاية. يعني حتى لو أنا دائما بحكيها للمرضى، حتى لو بدك تشتري حذاء بشكل ناش نقول بعشرة ولا بمية، لو بشكل أهم إشي يكون في عندك ضبان طبي، ضبان سيليكون، اللي هو الضبان بتشيله من هذا الحذاء لهذا الحذاء. يعني مش شرط تروح على المحل بدي أغلى بوت لا،
0: المهم الضبان، أنا
1: المهم الضبان كويس. أيوة
0: أحطه بالحذاء شو مكان صحيح. شكله ونوعه
1: شو أنت شو مرتاح خلاص استخدم الحذاء، شو وضعك المادي اشتري بحسب وضعك المادي، ولكن شيل الضبان الموجود وحط الضبان السيليكون أو اللي هو بيعطي شكل الكعب الرجل والبشط الرجل. الموضوع الثاني بالذات للستات، ما يعني ما تحكي ما هو أنا بمشي حافي إشي بسيط في البيت، بس مثلا وقت التكنيس وقت
0: تنظيف المنزل، يعني
1: لو شو ما يكون غلط. يعني أنا دائما بحكي للمريض أو المريضة أجلكم الله الحذاء يكون جنب السرير. والحذاء مش شرط حتى يعني سور الحفاية في البيت، ممكن ام الخمسة وعشر شيكل هي اللي تناسب وتروح تجيب ام المية فانه بدها تكون اشي طري، يعني اللي ما يكون الحذاء كاسي لدرجة انه يسبب الالم. فتكون طرية مريحة للرجل بغض النظر عن السعر. اول ما تصحى من النوم رجلك ما تنزل على البلاط، تنزل على الحفاية. شغلة ثانية، أول ما تصحى تقوم دير مي باردة
0: على الأرجل.
1: صحيح، يعني أنا بحكي للمريض حتى
0: صيف شتاء،
1: صيف شتاء في الشتاء مية الحنفية عادي هي بتكون أصلاً باردة. بدك تتوضى الصبح لما توصل رجليك، في الصيف بالذات لما تكون المي مش كثير باردة تقدر تدير عليها مي من الثلاجة. بنتهي الموضوع كلياً، يعني والكل بيحكي لك كأنه سحر، مجرد ما درت مي خلص كملت صلاتي عادي ومشيت طبيعي،
0: اختفى الأوجاع والألم. صراحة لأنه إحنا في كثير ناس بتحكي أنا أول ما أصحى من النوم إجري بيكونوا زي حمم بركانية.
1: صحيح، وبالذات اللي عنده يعني التهاب في الطرفين في الرجلين الثنتين اليمين والشمال، يعني حتى هو في منهم اللي بسميه لك إياه بمشي مثل البطريق، اللي هو بروح وبيجي مش قادر
0: يدعس
1: على أي رجل، بيدعس على اليمين في وجع بهرب على الشمال، بلاك في وجع برد برجع على اليمين. فهو كأنه
0: 90% من أبناء الشعب الفلسطيني بيمشي الصبح بكر زي البطريق.
1: ما هو السبب إنه حتى بكون صاحي يمشي حافي، فبالتالي هو يعني بيستسهل هاي الغرفة وهاي الحمام، فإنه بس أنا بدك هاي مشكلة، ما هي هاي بتزيد. فأنت لما تكون لابس حفاية يعني مريحة أنت فعليا خففت حوالي 50-60% من الألم. حلو. بتدير المي باردة ما بتلحق أصلا تفرش سجادة الصلاة ولا انتهى الموضوع.
0: حلو.
1: فهي أول شغلة. شغلة الثانية حتى في النهار، يعني بحكي للجميع الستات أنه أنت بديت تشتغلي أصلا مجرد ما الواحد بدأ يشتغل خلاص بروح الوجع، بديت تشتغلي خلصت شغلك قعدتي، لما تيجي بدك تقومي أصلا برجع الوجع. فقبل ما تقومي لو جبت مكعب ثلج أو كنية مي ومسحت فيها منطقة كعب الرجل أنت فعليا بخف الوجع عندك. تمارين الاستطالة لللفاف الأخمصية ولكعب الرجل وللمشط كامل كمان بتساعد على تخفيف الألم. الفكرة اللي بدي أحكيها أنه كمسمار عظم ما في علاج إله. يعني قبل كذا سنة كان ينعمل لهم عمليات حتى على مستوى أمريكا وغيرها، اللي هي يدخل الجراح بجرح صغير يكسر هذا المسمار. اكتشفوا للأسف أنه زادت القضايا المرفوعة على الأطباء أنه الدكتور ما عمل لعملية، هو فعليا بكون عاملها، ولكن الجسم هو من الأساس الجسم اتوقع أنه في كسر، فلهالسبب صار مسمار العظم. فإشي طبيعي أنت لما تكسر مسمار العظم الجسم خلال أسبوعين لثلاث حيرد يبني كلس، فبالتالي بالنسبة للمريض المسمار مكانه، بالنسبة للجراح هو شاله، لكن اللي فعلي بيصير أنه المسمار خلال أسبوعين لثلاثة الجسم حيرد يبني كلس مكانه ويرجع المسمار مثل ما كان. فلها السبب ما في عملية اللي والله أشيل المسمار العظم، ما في داعي لأشيله لأنه مش هو اللي عامل الوجع. اللي بيعمل وجع،
0: نبحث عن الأسباب الحقيقية،
1: اللي بيعمل وجع هو أسلوب الحياة. مشيت حافي في وزن زيادة أو مشيت كثير، حتى المشي مسافات يعني في ناس اللي هو رياضي وتلاقيه بيمشي ساعة أو ساعتين، المشي زيادة كمان بيعمل هاي المشكلة. والحل مثل ما حكيت لك غير الأدوية هو الوقاية.
0: طب كيف المريض بده يميز بين أنه أنا عندي ألم مسمار العظم أو ممكن التهاب بالأوتار أو الأربطة؟ هذا لأنه الناس ومش الكل بصراحة بيلجأ لطبيب مباشرة، ببلش يخمن من عنده أو من نفسه.
1: اللي بيخمن ما في داعي يخمن. مسمار العظم يسلم.
0: شكرا يا دكتور.
1: مسمار العظم ما بيعمل وجع، وممكن أنت تكتشفه بالصدفة لأي سبب ثاني. بمعنى أنه مريض صار عنده التواء في الكاحل، راح على الطوارئ يتصور لمنطقة الكاحل مع كعب الرجل، بيكتشف أنه في عنده مسمار عظم لكن مش عامله أي ألم. الناس بتدور على حل لمشكلة الالتهاب، تهيج الأنسجة. هو لما يمشي كثير، لما توقف كثير، لما تمشي بحذاء غير طبي سواء كعب أو الزحاف، لما يكون في يعني استخدام خاطئ خلينا نسميه، بصير في ألم. ردة فعل الجسم، بده يتاخذ أدوية زائد الوقاية اللي حكيناها بتنتهي المشكلة. تنتهي. حالات قليلة جدا اللي ممكن تستمر رغم هاي الوقاية والعلاج كله، اللي وقتها بنضطر نعطي، ممكن نعطي إبري. هلأ تنويه للإبري، الإبري هي عبارة عن إبرة كورتيزون مش غيرها، فعشان ما نقعدش انه انا حكولي ابري بتذوب المسمار فيش اشي اسمه ابري تذوب المسمار، هي ابرة كورتيزون. الكورتيزون هو افضل مادة لتخفيف التهاب الانسجة، فبالتالي حتخفف الوجع. سحر الكورتيزون هو العلاج السحري لمعظم الامراض،
0: صح؟
1: بس هي هاي. فانا لما اعطي المريض ابرة الكورتيزون خف الالتهاب، راح الوجع، انتهى الموضوع. رد المريض أو الشخص صار عنده مثلا مناسبة، فرح لا سمح الله، طرح أي إشي، اضطروا أنه يوقف فترة طويلة، كان حذاء أو غير طبي أو زاد وزنه أو مشى كثير، بده يرد يصير تهيج وترجع المشكلة مثل ما كانت. برد بتعالج لها وبنتهي الموضوع، يعني خلص صفحة وبتنطوى. لكن إبري تذوب ما في. شغلة ثانية، مش كل ما صار وجع أنا بدي إبري، لأنه أول على آخر هي إبرة بتنعطى عند العظم، وهي كورتيزون. الكورتيزون مثل ما هو سحر في علاج لكن له مضاعفاته. وهي المنطقة كعب الرجل ما في إلها عضلات، يعني أنت في عندك العظم، اللفاف الأخمصية نهايتها، بعدها طبقة دهن وطبقة الجلد. لما يكون في دهن، الدهن ما بيوصله دم كثير، فبالتالي الالتهاب في هاي المنطقة إذا صار بتكون أموره أسوأ. يعني أي جزء في جسم الإنسان ما في عضل، العضل هو اللي فيه الكتل، يعني فيه كمية الدم، فبالتالي ما تأخذ المضاد الحيوي بيوصل للمنطقة. لكن لما يكون طبقة دهن، إذا المضاد الحيوي اللي بدك تعطيه للمريض هيكون قليل، فبالتالي لا سمح الله صار التهاب أو مضاعفة من مضاعفات إعطاء الإبرة، يعني أي إبرة وارد أنه تدخل لك بكتيريا على الجسم، التهاب، فهنا بندخل في مشاكل ما فيش إلها داعي. لها السبب من يعني بجوز من كل مريض، لما أعطي مريض واحد إبري لأنه تجنبها أفضل من إعطائها.
0: حلو. طب لما بيجي المريض عند الدكتور وبتعطيه النصائح لحتى يكون في الوقاية عشان ما يلجأ لا سمح الله لموضوع الإبرة أو لموضوع الجراحة، وإحنا بنعرف أنه
1: صحيح في فاشل الجراحة، عملية فاشلة بامتياز.
0: طب لما بدنا نحكي عن الضمان الطبي، كيف الشخص بده يعرف أنه أنا شو الضمان الطبي المناسب لإلي علشان أنا خلص أعتمده بأي حذاء بلبسه؟
1: جميع الضبانات الموجودة في الصيدليات وفي المراكز اللي هي بتبيع معدات ومستلزمات ومستهلكات طبية هي طبية. هاي الضبانات يعني ما في حدا حيروح يستورد ضبان وينحط بعد ترخيصه من وزارة الصحة وغيرها وينحط ويكون مش طبي، فما يعني ما يشتت حاله وما يضيع حاله. هو الضبان الموجود في الصيدلية هو طبي. يعني الشركات لما تكون انت رايح مشتري من صيدلية، الصيدلية جايبة من شركة معينة، وهاي الشركة بتكون مستوردة الضبان مش محلي يعني، ولا انه مصنوع في تحت بير السلم مثل ما بيحكوا، هو من شركة معتمدة ومعمول عليه دراسات وكامل. فبالتالي ما فيش يعني داعي للخوف انه والله ممكن هذا الضبان ما يكون طبي. لا، هو المشكلة اللي دائما نحكيها للمريض ما تستغلي، يعني مش والله بدي اروح اشتري بوت سعره 500 و700 لانه ضبانه طبي، ما فيش داعي. روح اشتري بوت ب50 وشيل الضبان وحط واشتري ضبان من الصيدلية،
0: يعني ضبان واحد بكفيك لكل
1: شيء. صحيح صحيح.
0: طب الناس اللي شغلها ونمط حياتها بيطلب منها تضلها واقفة او تمشي كتير او تعاني من هاي المشاكل،
1: هلا هون مجبر، شو ممكن؟ صحيح.
0: شو ممكن تعمل؟
1: مجبر انه يعالج نفسه كالآتي. مثلا لنفترض انه واحد بيشتغل في البناء كل حياته واقف وبيلبس بسطار مثلا، حتى مش بوت، البسطار بيقدر يحط له ضبان، هاي واحد. اثنين، الصبح اول ما يصحى انه يدير مي باردة على رجله، لما بده يقعد يرتاح مثلا بيشتغل بده يقعد يرتاح، لما يرتاح بشلح البسطار بغسل رجلي بمي باردة، بعمل تمارين استطالي للفاف الأخمصية، فبالتالي الموضوع انتهى عنده.
0: يعني احنا بنقدر نخفف. صحيح. من لانه بتعرف كل شخص وظروفه وظروف حياته وظروف شغله، فهذه من النصائح المهمه
1: يعني
0: اللي
1: شو ما تكون طبيعه حياه الانسان قادر ولا إشي بدون تكاليف. انت المي اوريدي معك، المي البارده اللي حتى مكعب ثلج لو جبته وفركت كعب الرجل او القنيه مشيتها يعني صرت تدحر رجلك عليها، كمان إشي طبيعي ورخيص ومش مكلف. لا أنا بحكي على أدوية ولا بحكي على كله إشي يعني متوفر
0: وإحنا قادرين عليه
1: ومش بحاجة يعني ما مش مكلف الإشي
0: بدون تكاليف.
1: يعني مي باردي أنت موجودة معك،
0: صح.
1: الثلج بتحط المي بالفريزر، ما فيش داعي تعمل مكعبات. أساس
0: المي نفسها اللي بنتلجها بنصير نعمل فيها
1: بتحطيها بالفريزر. صحيح. فبالتالي ما يعني ما في هالتكاليف، لكن هي بحاجة لإرادة إنه أنا بقدر عالج نفسي. وما فيش داعي إني أروح هون وهون وهون وأنا بديش إنه يعني بدي أضل أمشي حافي.
0: موضوع إنه إحنا نضلنا ماشيين حافيين، هذه رسالة موجهة لكل النساء.
1: هي
0: بصراحة أنا
1: النساء.
0: بعاني يعني، أنا بيحكوا لي لا إنه كيف بتقدر تضلي. بصراحة أنا من الأشخاص اللي ضد أي حدا يكون ماشي حافي في البيت وبرا البيت وبأي مكان،
1: وبالذات في الشتاء. سوري يعني منك.
0: أصح.
1: إنه ما هي ما نفرش البيت سجاد، ما هو السجاد يعني مش إشي طبي يعني اللي تمشي عليه. يعني إنه مش أنا مش بحكي لك ما تمشيش على أنا بحكي لك ما تمشيش على الإشي القاسي اللي غير طبي، مش متهيئ إنه أنت تمشي عليه، اللي ما بحافظ على تقويسة الرجل. فبالتالي الحفاية أنت لما تجيبها هي بتاخد شكل الرجل تبعتك، لسبب بحكي لك تكون طرية مش قاسي. بس هي هاي. فلا سجاد ولا موكيت ولا بلاط عادي، كله ممنوع.
0: طيب اليوم معناها في ختام لقائنا وإياك دكتور بدنا نوجه نصائح ذهبية للنساء أولا وللرجال علشان يقوا من إصابتهم بمسمار العظم اللي بيسبب لهم ألم وأوجاع كثيرة. حكينا نصائح لكن هسه بدنا نأخذ منك الذهبية.
1: بالنسبة للنساء يعني أنا جميع اللي بيراجعوني دائما بيعرفوا إنه أهم إشي بحطه للنساء شرط بدك تراجع عندي وتتابع عندي مارس الرياضة. لأنه يعني أهم إشي للنساء هي ممارسة الرياضة. معظم مشاكل النساء بسبب قلة اللياقة.
0: صحيح.
1: صراحة.
0: صحيح.
1: يعني مشاكل الرقبة، الظهر، الرجلين، التشنجات اللي بتصير، ألم الكعب الرجل، كتافها، الكوع، كلياته بسبب قلة لياقة. فبالتالي ممارسة الرياضة، المشي حافي انسي، التزمي في وزن، حاول تحافظي على وزن مثالي، عدم الوقوف فترات طويلة، حتى انت والله مضطرة انك بدك توقفي تجلي إشي بده ساعة أو ساعتين، ما فيش داعي إنه أيوة استريحي فيهم. بس هاي مارسي الرياضة بالعقل طبعا، مش أنا بحكيك إنه ثاني يوم بتنزلي تقعدي ساعتين في النادي إنك تروحي إجريك مكسرات، لا بالعقل. مارسي الرياضة، وازني حياتك، حافظي على صحتك، على وزنك، كل الأمور بتكون تمام، ما تمشيش حافي طبعا.
0: أهم شيء. كل الشكر لك.
1: الله يسعدك يا رب.
0: رائع جدا دكتور خالد بواغني. في رسالة وصلتنا سعد صباح ريهام، يعطي ألف عافية دكتور خالد. حابة أسأل سؤال خارج عن الموضوع بخصوص الحرارة اللي بتصيب بتصيب كعب القدم بشكل كبير، هاي شو سببها وشو حلها؟
1: هاي أكثر سبب إلها اللي هي بنسميها إما بداية دوالي في الرجلين أو حتى مش شرط تكون بداية دوالي. معظم الستات ومعظم الناس معظم حياتهم واقفين. هلأ اللي بيمشي العضلات اللي هي عضلة البطة بنسميها، هي تعتبر القلب الخارجي، بمعنى إنه القلب بضخ الدم بنزله على الجسم، وهاي العضلة لما تتحرك هي بتنقبض وبتنبسط، فبالتالي بتطلع الدم بترجعه لورا. لكن المشكلة في الشغل إنه يضلوا المريض أو الشخص جالس أو يعني ما عنده هالحركة الكثير، هون بتصير المشكلة عنده إنه الدم بتجمع بأسفل الرجلين. فلما يجي ينام بكون رجليه مثل الجمر بنسميها. هلأ أفضل حل إلها المي الباردة، أنت بتخففي يعني بتعملي زي انقباض لهاي الشرايين والأوردي. شغلة ثانية اللي هو المساج أو التدليك. يعني لو الست قبل ما تنام دلكت رجليها أمورها بتتحسن كثير. وشغلة ثالثة اللي هلأ كنا نحكي عنها الرياضة. يعني هي كلمة إنه بخصوص الستات تحكي لك أنا يا دوب شغل البيت بشتغله، لكن هي بصراحة شغل البيت مش لياقة. اللياقة إنك تمارسي لياقة، المشي، الجري، هالأمور هاي. لكن شغل البيت أنا بسميه هو حراث، يعني أنت بتشتغل شغل جلي، طبيخ، شطف، مش عارف شو، كلياته مش اللي للأسف يعني مطلوب.
0: طيب احنا بدنا نروح مشاهدينا. دكتور بعد اذنك نحط السماعات علشان في عنا مشاركة واتصال هاتفي ونحكي. قالوا صباح الخير.
2: صباح الخير،
0: يسعد صباحك يا رب، تفضل دكتور معك على السماع.
2: دكتور صباح الخير.
1: صباح الخير، حياك الله.
2: اخبارك؟
1: تمام الحمد لله.
2: دكتور بشهر 12 سويت عملية تمزق بالغضروف الهلالي والآنسي. من شهر 12 سويتها، وبعد عملت علاج طبيعي وعملت شوية رياضة، بس صار الأسبوع تقريبا بحس بخضر ونمنمة بيجري.
1: الخضران والنمنمة ما له علاقة بمشاكل الركبة. يعني الخضران والنمنمة في له عدة أسباب. أول سبب مشاكل الظهر، ممكن شد عضل في الظهر، ممكن انزلاق غضروفي في الظهر، ممكن ضعف العصب عندك. يعني ضعف العصب كمان ممكن يسبب الخضران والتنميل. الفكرة إنه خضران وتنميل يعني مشكلة في العصب، مش مشكلة من عملية،
2: يعني مش مشكلة العملية.
1: لا لا ما له علاقة، أنت اشتغلت منظار أو الطبيب اشتغل لك منظار في الركبة بعيد عن مكان الأعصاب وبعيد عن أي إشي بخص أصلا الخضران والتنميل. الأعصاب تيجي في الرجل من وراء، وهو الدكتور أصلا اشتغل من الأمام ودخل على داخل الركبة
2: 100%. طب شو بتنصح نساوي؟ شو بتنصح نعمل؟
1: هلا أهم إشي بدك تراجع طبيب مختص، يعني والأفضل جراحة أعصاب، يعني سواء كان عظام أو جراحة أعصاب، ليقيم الأمور. هل هو شد عضل؟ هل هو ضغط على العصب؟ يعني انزلاق غضروفي؟ ولا نقص في مثلا في بعض الفيتامينات والمعادن الضرورية للأعصاب؟
0: شكرا كثير.
2: شكرا لك دكتور،
1: حياك الله.
0: شكرا كثير لمتصلنا، اكيد كل التحيه والاحترام. وشكرا لك دكتور،
1: الله
0: يسعد صباحك وكل اوقاتك، وان شاء الله دائما يا ربي نلتقي فيك على خير ونخصص مواضيع مختلفه. يبدو ان الكل متعطش لهي المواضيع وبصراحه المشاكل اللي الاغلب بيعاني منها، وكلنا بنعرف الاكتاف، القدمين، المفاصل، هذه اوجاع سائده عند الكل. لكن يعني بدنا نعتبر
1: احنا جاهزين في اي وقت ان شاء الله.
0: الله يخليك يا رب يا دكتور. شكرا كثير لك دكتور خالد بواقني، يسعد صباحكم، مشكور. واهم شيء نسائنا، امهاتنا، الصبايا، الكل يلتزم بممارسه الرياضه مثل ما نصحنا الدكتور خالد. واهم شيء كمان انه لا تمشوا حافيات القدم، لا تردوا على قادم. أيوة الساهر. صحيح. إلا على شط البحر، وشط البحر مش موجود عندنا، حافيات القدمين على شط البحر، غير هيك مستحيل انك تكوني حافية القدم، انك تضلي لابس الحذاء علشان تتجنبي حدوث اي مشاكل صحية وطبية ممكن تسبب لك لا سمح الله مضاعفات فيما بعد مع مرور الوقت والعمر. وخذوا عاد حلوا هالمشاكل وخففوا من هالآلام، ونضطر نلجأ للإبرة ومشاكلها. كل التحية لك دكتور، يسعد صباحكم. مكملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا في برنامجنا. كنا بهالفقرة الطبية والصحية، ومن بعدها رح ننتقل إلى واحة من واحات طول كرم الحبيبة، ألا وهي مكتبة بلدية طول كرم. متذكرينها؟ أكيد كان لكم زيارة لإلها وإنتوا صغار، أكيد كنتوا من الرواد لمكتبة بلدية طول كرم لقراءة الكتب واستنتاج الأبحاث وجمع التقارير. كل هذه الذكريات الجميلة رح نحكي عنها لكن بعد هالفاصل. فاصل وراجعين.

0: نضاعف.
1: صباح الخير من جديد مستمعينا، صباح الخير مشاهدينا، صباح الخير متابعينا وين ما كنتوا معنا في الاستماع والمتابعة. ننتقل من الموضوع الصحي والطبي ونروح لموضوع تاني من أهم المواضيع اللي دائما من خلال برنامج طلة فجر، من اسمه طلة فجر يعني بنطل عليكم بكل مرة بمحطة وبواحدة من المحطات الهامة. لما بنحكي عن طول كرم بنحكي عن واحاتها، بنحكي عن معالمها، بنحكي عن رموزها، وبنحكي عن كل معلم من معالم طول كرم الحبيبة. واحات كثيرة موجودة بطول كرم، لكن من أجمل واحاتها وبنحكي في قلب مدينة طول كرم بين شوارعها اللي شهدت كل التحولات والتغيرات على مدار السنوات، لكن مكتبة بلدية طول كرم بتقف كواحدة من أقدم وأهم السروح الثقافية التعليمية في فلسطين. من تأسيسها في خمسينيات القرن الماضي ما كانت مجرد مكان لحتى نستعير منه الكتب، ما كانت مجرد مكان عادي أو عابر أمام الكثير من أهلنا في طول كرم، بالعكس كانت ملتقى للمثقفين الطلبة للباحثين. أكتفي بهذا التعريف عن مكتبة بلدية طول كرم وأنتقل إلى ذوي الشأن والاختصاص لحتى يحكي لنا أكثر عن مكتبة بلدية طول كرم مع ضيفي الكريم اللي بينضم إيانا في استوديو برنامج طلة فجر، الأستاذ صلاح عمارة مدير مكتبة بلدية طول كرم السابق. صباح الخير أستاذ صلاح.
2: صباح الورد، الله يسعدك ريهام. صباح الخير لكم للجميع، لأهالي طول كرم ولزملائي في بلدية طول كرم ومكتبة بلدية طول كرم.
1: يسعد صباحك يا رب، وصباح الخير لكل من كان له بصمة في مكتبة بلدية طول كرم. لما بدنا نحكي عن الحكاية وعن البداية عن مكتبة بلدية طول كرم،
2: مكتبة بلدية طول كرم مكتبة عريقة وقديمة، يعني هي تعتبر من أوائل المكتبات، أو خلينا نكون من أول مكتبة عامة في الضفة الغربية.
1: أول مكتبة.
2: نعم صحيح، وهناك وثائق عندنا في مكتبة بلدية طول كرم تثبت ذلك بقرارات مجلس بلدي ومجلس أمناء ومن القائمين عليها والقيم اللي كان عليها. اتخذ قرار بإنشاء عام 1956، وكانوا جمعوا كتب من الكويت، من الأردن، من الضفة الغربية، من عنا، وافتتحوا المكتبة عام 1956. للأسف الشديد عام 1956 كانت في هناك مشاكل سياسية، تم إغلاق المكتبة عام 1958 زي ما حكيتي في البداية، أنه لم تكن المكتبة عبارة عن كتاب، هي كانت عبارة عن ملتقى للمثقفين والمتعلمين. فبالتالي في فترة الخمسينات المثقفين والمتعلمين هم صفوة العمل السياسي كانوا في فاعتبرت مكتبة بلدية طول كرم هي مكتبة مكان تحريض. تم إغلاقها عام 1958 وأعيد فتحها عام 1975 بقرار من رئيس بلدية طول كرم حلمي حنون. وكان أول قيم لمكتبة بلدية طول كرم هو أستاذنا الكبير، بوجه له تحية من تلفزيون الفجر، الأستاذ إبراهيم زكوت الشاعر.
1: يعني طبعا بوجه له كل التحية.
2: طبعا طبعا أستاذ إبراهيم زكوت
1: بصمة
2: وهو أنا بالنسبة لي نعم هو عالم ثقافي في مدينة طول كرم. هاي المرحلة اللي احنا بنعتبرها هي مرحلة

0: في المجلات في كل شيء، يعني وصلت يعني مرحلة إنه كان حتى المجالس البلدية مهتمة جدا في النهوض في المكتبة. هاي المرحلة هي أهم مرحلة في مراحل مكتبة بلدية الكرم. ثم تلات هالمرحلة الثانية اللي سلمت أنا مكتبة بلدية الكرم فيها، كملنا على درب الأستاذ إبراهيم الشاعر، ولكن مع بعض الاختلافات البسيطة ممكن نحكي هسا عنها لما نحكي عن كلية الرواد وشغلة زي. حاليا أنا تقاعدت والآن في إدارة جديدة للمكتبة. هاي المكتبة فيها يعني اللي بيخليني أطمن على المكتبة جمالا أنه القائمين عليها هم متعلمين مثقفين مهتمين يحملون شهادات في التخصص في علم المكتبات تكنولوجيا المعلومات.
1: حلو.
0: فهذا شيء يعني
1: الأشخاص المناسبين في المكان.
0: نعم المناسبين. نعم صحيح. وتعرف لما يكون الإنسان بيشتغل في مجال عمله ما هو صح يكون مبدع أكثر.
1: كل الاحترام والتحية. طب لما إحنا بنحكي تعاقب عليها إدارات لمكتبة بلدية طول كرم وانت عاصرت المكتبة بسنوات طويلة.
0: نعم صحيح.
1: خلينا نحكي يمكن كانت بداياتك بالفترة اللي كان الكل شغوف في
0: الذروه. نعم صحيح.
1: لا مكتبة البلدية.
0: نعم صحيح.
1: نحكي عن هاي الفترة الذهبية.
0: هاي الفترة الذهبية أنا كنت في البلدية قعدت في مكتبة بلدية كان 39 سنة.
1: ما شاء الله.
0: يعني فتة ولد صغير خلينا نقول.
1: عمر كله يا رب.
0: ومتعلم معايشات علم المكتبات برضو معايشات الإدارة. فلما اشتغلت في مكتبة بلدية كان اتفاجأت، أنا كنت من رواد المكتبة أصلاً بالأساس من رواد المكتبة. هاي الفترة كانت هي فترة الذروة في ارتياد المكتبات. يعني إذا أنا بديش أبالغ احنا كنا عندنا إحصائية يومية الأخت صباح الطيب ويسعدها ألف صباح يعني زميلتي ويعطيها الصحة والعافية كانت على الإعارة. الإحصائية كانت توصل 520 واحد. تخيلي
1: باليوم
0: باليوم
1: باليوم
0: 500. وما زالت عندنا الإحصائيات موجودة، أنا بحتفظ في كل شيء في مكتبة البلدية وبتمنى زملائي يحتفظوا بكل شيء برضو. من 500 إلى 550 رائد من رواد المكتب بدخلوا المكتب من جميع الفئات والأعمار. ليش؟ لأنه كانت المكتب هي المتنفس، ما في منافس إلها. بس بعدها بيظهر في منافس، راح يكون هناك في منافس وما عرفنا نتعامل معه واختلفنا معه وتكاتلنا معه خلينا نقول هي التكنولوجيا
1: للأسف.
0: طبعا. والناس كثير بيعتبروها هي عدو للمكتب، بالعكس مش عدو للمكتب إذا كان استغلالها في المكتب بالشكل الصحيح. هاي الذروة اللي حتى هي اللي بنحكي عنها فترة السبعينات والثمانينات هي فترة ظهور الشعراء. يعني مثلا المرحوم عبد الناصر صالح كان من رواد المكتبة، شعراء كثير من رواد المكتبة، كتاب كثير من رواد المكتبة.
1: بدنا نحكي عن شخصيات بارزة ثقافية من شعراء من كتاب من مؤثرين مروا من مكتبة بلدية طول كرم.
0: عندك عبد الناصر صالح، عندك الشهرون من بلع الله يرحمه يعني هو كاتب، عندك الدكتور عوني شحرور، عندك دكتور ثابت ثابت، عندك دكتور فهد السيد، عندك اللهم صل على سيدنا، يعني بجوز الذاكرة ما تسعفني في ذكرهم كلهم، لكن كثير من الشعراء الحاليين ومن الكتاب. عندك رولا غانم مثلا كاتبة مشهورة.
1: طبعا
0: أكيد. عندك يعني كثير ناس مرت من هاي المكتبة وتربت فيها ثقافيا خلينا نقول، يعني نهلت منها ثقافيا. هي ثقافة شو هي ثقافة؟ ثقافة زي كنية المي انت عشان تشرب منها، لا انت بترتوي ولا هي بتنقص. يعني على الفاضي بتضلك تقرأ. فهون لازم نفرق بين المتعلم والمثقف. المتعلم ليس بالضرورة ان يكون مثقفا.
1: صحيح.
0: فبالتالي انت تكون مثقف اضل لسه يعني بتزيد علمك وبتزيد أكثر. شخصيتك في المجتمع اكثر لانك تقدر تتحدث في كل شيء،
1: يكون ملم في كل شيء.
0: طبعا طبعا.
1: طبعا المختص بيكون يتحدث وملم يتعلم بتخصصه فقط.
0: نعم يعني لو مهندس يروح يتعلم هندسي مش مثقف ولا يفهم فقط في الهندسي.
1: طب لما احنا بنحكي عن الفترة الذهبية. نعم. اللي كانت بأوجها 500 وأزود.
0: نعم.
1: تسجيل عدد الزيارات اليومية لمكتبة البلدية.
0: نعم.
1: الخمسمية وأكثر، إيش أكثر الكتب اللي كانوا بيبحثوا عنها بأي المجالات؟
0: شوف أول إشي الكتب التي تخدم العملية الدراسية خلينا نقول اللي هم الباحثين الصغار مدارس وباحثين الجامعات. هاي فئة يعني مهمة. الكتب اللي كانت أكثر يعني

0: استخداما في المكتبي هي كتب العلوم الاجتماعية ثم السياسية. هي أكثر أنواع الكتب اللي كانت هاي متداولة بين الناس، كانت الناس تطلبها، يعني ما يخدم المناهج من جميع العلوم، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الفن، الأشياء هاي. ومن ثم بعدها بيجي عندك الشعر والأدب، يعني كان في كثير اهتمام في الشعر والأدب والقصة يعني بشكل كبير. يعني هاي هي التوجهات اللي كانت الناس تتوجه إليها. لكن للأسف الشديد يعني بعدها بلشت عملية ارتياد المكتب خلينا نقول بالانحدار شوي لأسباب كثيرة. طبعا
1: منها
0: أنا بعد لك الأسباب. أول إشي شوف، العادي قراءة، القراءة عادي، يعني إذا ما بتعود ابنك عليها ما بيقرأ. يعني أنا طلعت قارئ لأن أنا تعودت من أبوي وأمي، أنا كنت أشوفهم صغار بكروا أشوف الكتاب. يعني خلي الكتاب صديق عندك في البيت عشان ابنك يتعود عليه من هو صغير، من هو سنتين يصير جزء من البيت، جزء من الأسرة. هاي أول شيء التربية. أهم شيء في أنك تنتج جيل قارئ هو الأسرة. ثاني شيء في عوامل أخرى، طبعا كان إهمال من الأسرة في هذه الأمور. عندك في عامل ثاني اللي هو عوامل السياسية الأمنية. تعرف إحنا مرينا في الانتفاضة الأولى،
1: صحيح،
0: مرينا في الانتفاضة الثانية، حتى في 76 مرينا بانتفاضة في بداية فتحة المكتب اللي هي يوم الأرض، وفي 87 مرينا بانتفاضة، وبال2000 مرينا بانتفاضة، وبعدها أمور كثير، وهسه دخلنا في أمور هاي أكيد بتأثر على حتى مش على ارتياد المكتب، حتى على تطور المكتبي. فبالتالي صار في انشغال للناس بأمور أخرى، الأوضاع الاقتصادية، أهم شيء نقدر نقول التكنولوجيا. ليش التكنولوجيا؟ لأنه لما ظهر الإنترنت صار في هناك مصدر للمعلومات، أو مكان أنت تقعد فيه حتى لو مع نفسك في غرفة، افضل ما تصل للمكتب وتاخذ العلوم والتكنولوجيا. مع انه في فرق بين، يعني خلينا ما نكون واضحين، انه الانترنت مش كل شيء فيه صحيح. يعني يعني اليوم في ذكاء صناعي بغير لك صور، في ذكاء صناعي على كل شيء. هسه بنزل لك صوره ياسين على القران وبحرف فيها اي كلمه على النت، وبجوز يجي واحد يقراها ما بيعرف، بس مرجعيته وين بده يروح؟
1: على الكتب،
0: على الكتاب، صح ولا لا؟
1: صح.
0: انا بسمع اي شيخ او اي واحد سياسي بيحكي في قضيه معينه، طب انا بدي اتاكد انه هذا بيحكي هي قضيه. وكثير انا كنت اقعد على التلفزيون اشوف ناس بيحكوا بالسياسي او بشيء يطلع في غلط في الموضوع، يعني مضطر ارجع للكتاب. اذا وين مصدري انا؟ الكتاب. هسه اللي صار عندنا انه صدمه التكنولوجيا اللي احنا انصدمنا فيها المثقفين او العاملين في المكتبات، ما احسننا العمل فيها. المفروض ان نجير التكنولوجيا في دعم المكتبي وجذب الناس للمكتبي. يعني الانترنت مثلا ما بزبط مكتب ما يكون فيها انترنت. ما بزبط. يعني اشوف الحديث يطول في هاي الشغل، يعني في افكار كثير. يعني انا زملائي في الشغل لما دشرتهم يدربتهم على اشياء كثير، ودربتهم كيف انت تخشوا على التكنولوجيا وما تحاربوها، فذلك بدوا خطوات جديده هسه حاليا. منيح. بالنسبه لمساله تعويد الناس على المكتبي، غيرت الاستراتيجيه انا صراحه.
1: كيف؟
0: كان في البداية الاستراتيجية والاهتمام بالكبار. هنا مشكلة، أهملنا الصغار. فبالتالي لا، أنا بصبر 10 سنين المكتب ما يجي عليه أحد، بس بدي أنشئ جيل بيقرأ عشان بعد 10 سنين يرجع يقرأ. فصار اهتمامنا منصب على الأطفال.
1: حلو.
0: مكتبة الأطفال، نشاطات الأطفال، أعمال الأطفال، كل إشي بخص الأطفال. لانه اذا انا بهتم في هذه في هذا الجيل وبتعود على يجي على المكتب، بزرع فيه حب المكتب والقراءه، اذا هو لما يكبر هو راح بالتاكيد راح يكون هو من رواد المكتبي.
1: حلو. يعني اليوم المكتبه البلديه تقدم لي اهتمام كبير. نعم. وعالي. صحيح. في كل الانشطه المتعلقه. نعم. للاطفال،
0: كل شيء متعلق بالاطفال
1: اصبحت اليوم
0: بالضبط
1: مزوده بكل الاحتياجات
0: بالنسبه للاطفال. نعم صحيح. يعني المجلس البلدي مشكور، يعني في آخر مخيم صيفي هسه حاليا إبداعات موجودة فيه. يعني حتى يعني التسجيل لما فتحناه فتحوا زملائي، عفوا ضل أقول فتحنا، مفكر حالي بعنوني
1: من أهل البيت.
0: نعم صحيح طبعا أكيد. وأنا ما زلت متطوع، يعني ما زلت أنا يعني ما بفارقهم
1: أي شيء بيحتاجوا. أنت أكيد
0: ولا مستحيل، يعني مستحيل لليوم وبكرة وبعده، لأن هي بدمي أصلا. صحيح. هي بيتي أكيد. عندنا مخيم صيفي تسجيل بس على النت قاعد ساعة وخلص سكر بعدها من إقبال الناس
1: ما شاء الله.
0: الأطفال
1: يعني الناس والأمهات متعطشات
0: أكيد. وهذا بلشت أشوفه هسا قبل ما أتقاعد طب أطلع أقول طب الجيل اللي بيجي على المكتب قاعد 20 سنة معناه إحنا اللي اشتغلنا صح. هسا حاليا بدخل على المكتب يجي 20 22 21 بروح على الروايات وعلى الشعر طوالي
1: حلو.
0: هذا طب ليش جيل 30 35 40 ما أجاش؟ لأنه هو هذا اللي تربى على السياسة الجديدة.
1: طب هنا معناها بيكون في عندكم توجه أو إنه هل فعليا أنتوا بدأتوا تشتغلوا بما إنه إحنا الشباب بيجي عنا واهتمام الشباب اليوم يمكن شوي بعيد عن كتب التاريخ والجغرافيا والسياسة
0: نعم.
1: مهتم بالأدب والقصص والروايات فهون ممكن يكون كمحفز لإلهم إنه أنتوا توجدوا كل رواية جديدة
0: نعم صحيح
1: زي ما بيحكوها ترندنا
0: نعم صحيح.
1: إنها تتوفر وتكون مستعارة من البلدية
0: نعم
1: لأنه مش متوفر بالمكتبات العامة
0: نعم صحيح. ما هو إذا توجه للرواية وصار قارئ راح يتوجه لأشياء ثانية بعدها مباشرة راح يروح للسياسي لأنه خلص بصير بدمه القراءة لأنه معظم يعني حتى
1: المهم إنه استقطب ونعرف كيف نستقطب
0: بالضبط بالضبط بالضبط. هسا في شغلة ثانية أنك أنت كيف تتعامل مع التكنولوجيا. من شهرين موظفي المكتبي مشكورين المتخصصين أنتجوا أو اشتغلوا على برنامج مكتبي مع طلاب في الخضوري
1: حلو
0: لانه البرنامج اللي عندنا يعني انت ما بتقدر تبحثي من برا المكتبي على كتب هذا لا اساس البرنامج لما يستخدموه راح هي اول شيء دخلوا فيه انه يصير اللي برا يبحث عن الكتاب قبل بدون ما يصل للمكتبي. ثاني شيء بلش احنا يوفروا مكان للباحثين يعني في اوروبا وين ما بتروحي بتلاقي فيه غرف بحثيه كذا صغير يعني 4 أو 5 غرف يجي الطالب بده يشتغل في بحث سكر عليه بقعد بيشتغل عنده نت عنده كل إشي عنده شو ما بدك بيوصله هو ما بيسمع اللي برا ولا اللي جوا بسم ولا اللي برا بيسمعوه هاي اسمها غرف بحثية. ثاني شيء لازم يكون في عنا في المكتب واعتقد أنه في توجه المسك بس هذا بده مادي يكون عندك قاعدة بيانات يعني مثلا مواقع إلكترونية بحثية في أبحاث
1: وهذا بده شغل
0: طبعا هذا بتقدر أنت بس بدك اشتراك بصير أنت إذا المكتب عندك 36,000 كتاب بصير في عندك 1,000,000 كتاب لأنه أنت مشترك في قاعدة بيانات تقدر الطلاب يدخلوا عليها
1: وبتكون موجودة فقط داخل المكتبة
0: طبعا أكيد أو باشتراك أنت من برا بتدخل عليه على المكتبة بتكون دافع اشتراك
1: لكن بتكون أنت يعني الخط الأول والأخير هو المكتبة
0: بالزبط.
1: التواصل مع المكتبة
0: بالزبط.
1: النافذة للوصول لوصولك لقاعدة البيانات هي أو البسيط هي المكتب
0: بالضبط. فبالتالي هاي هي هنا أنت لازم تكون صديق مع التكنولوجيا ما تهملها لازم يكون الإنترنت في كل أرجاء المكتبة ما تكون يديش أحط إنترنت بيجيني واحد من برا عشان يقعد يقعد على النت شو عمله يعني أنا بالنهاية ما هو قاعد عندي ولا مش قاعد عندي لا خليه يجي يقعد على النت يتفرج طبعا
1: لو قاعد على النت المهم قاعد بين الكتب
0: طبعا تعرفي ما هو مقنن النت اللي عندنا يعني في أمور ما بتقدر تفتحها في أمور
1: صحيح.
0: فبالتالي يعني الصح أن يعني شغلتين عشان ننهض في المكتبة عشان نرتب أفكارنا صح الاهتمام بالصغار ومصادقة ومصاحبة التكنولوجيا
1: حلو
0: بس بتنهض في المكتبة بتنهض يعني ما بتضل على الوضع اللي هي فيه كثير ناس ما بيقدر يصل للمكتب في ظروف احنا عندنا ظروف استثنائية مرات تقعد في بيتنا 4-5 أيام
1: صحيح
0: طب ليه ما يكون في عندي قاعدة بيانات أنا ما عندي اشتراك في المكتب وعندي قاعدة بيانات عندي كتب إلكترونية وعندي كل إشي أقدر أطلع عليها وأفوت عليها أعمل بحث عليها ليش أتعطل أسبوع وأنا قاعد في الدار عشان ما أصلش المكتبي بتعرفي كل شيء جديد حتى المدير لما يتغير بصيب صدمة عند الموظفين أي تغير تيجي تعمله في شغلك بتلاقي فيه رفض له الرفض نابع من الخوف وعدم الجرأة فكون جريء هسا حاليا انا بتمنى اوجه رساله للمجلس البلدي الجديد وانا بثق فيهم لانه بعرف اكثر فيهم وجربتهم وزار رئيس البلدي دخل على المكتب يعني تفاجأت انا في زياره مره كنت موجود ضيف يعني هناك انه بسأل توسعه المكتب
1: حلو حلو
0: فبسأل اللي مع طبعا تحدثنا وسأل حكم خبرتي وقلت له انه هون في مكان كذا كذا فهو بيسعى لتوسعة المكتبة حاليا
1: تطويرها وتأهيلها
0: طبعا توسعتها بالأول لأنه المكتبة أصبحت يعني الكتب صعب أنك تقدر تقتنيها يعني في عندنا كتب في كراتين في شغلات زي هاي فهذا مؤشر يعني جيد جدا يعني ممتاز أنه رئيس البلدية صار له شهر فات على المكتب بيسأل توسعتها، معناه هو مهتم في كل القضايا.
1: حلو.
0: مش بس القضايا الشارع والحفرة والمي والكهرباء، برضو الثقافي، ثقافي مهم لأنه أنت أنشأت جيل مثقف وواعي.
1: بيسعى، ولكن إحنا بحاجة.
0: بيسهل عليك التعامل معه. بيسهل عليك التعامل معه. يعني المثقف بيسهل عليك التعامل معه.
1: طب أستاذ صلاح، بصراحة يعني إذا بدنا نحكي ونخوض بكل التفاصيل.
0: نعم أكيد. أكيد. أكيد.
1: وكل شيء بحاجة له مكتبة البلدية، وعن الأيام وعن الرفوف وعن الكتب وعن كل المؤلفات اللي موجودة داخل البلدية، بدنا مش بس ساعة ولا ساعتين، بدنا ساعات.
0: كثير.
1: طيب اليوم أستاذ صلاح، يعني طب الأمهات اللي بيسمعونا حاليا، وخاصة أنت حكيت أنه في مخيم صيفي.
0: نعم.
1: ممكن يكون ممدد أو ممكن يكون مثلا خط ثاني مساوية، ما بعرف كيف يعني، لأنه أمهات كثير يمكن يحكوا لك إحنا ما عرفنا أنه في مخيم.
0: ما عرفنا، التسجيل سكر بسرعة لأن الإقبال كان كثير. ما هو إحنا المشكلة، يعني أنا هسه متطوع في المخيم الصيفي لعلمك، يعني يوميا تقريبا بروح هناك. المساحة، المكان. لو في مكان أكبر مستوعب أكثر. تفهمتيني؟ إحنا ما راح نوقف، يعني أنا يعني زملائي بسمعهم بقول لك ما راح نوقف عن مسألة زي هاي. في عندهم برضو للتغذية، عندهم مع التعاون مع مركز وجود في مركز تطوير القدرات. تعرف ما المكتبة كانت قسم، برضو شيء بيخليك أنت مفرح إلنا، يعني صارت وحدة ارتقت في المكتبة، تم ضمها لمركز تطوير القدرات، وحدة تطوير القدرات.
1: حلو.
0: وصارت اسمها وحدة المكتبات وتطوير القدرات، كله بيشتغل بالثقافة وتطوير قدرات الناس، سواء الفنية أو القرائية أو أو أو أي شيء. وفي إدارة جديدة إلها أكيد مهتمين في مسألة زي ما حكيت لك، حتى الطاقم يعني إنه في المكتب متعلم ومثقف وعنده شغلة زي هاي، فأنا عندي أمل كبير في هالشغلة هاي. المخيم الصيفي ومخيم يعني بالفعل صرفوا عليه مصاري في البلدية، في عندك أشياء، راح يكون في معرض في نهايته لإنتاج الأطفال. شو عملوا؟ كان يتمحور المخيم الصيفي، ما هو أنا بديش أنا بس أخذ الولد من عند أمه عشان والله أمه زهكنيته، أنا برضو بدي أعلمه إشي ثاني.
1: حلو.
0: فكان اقتراح إلهم أنه يكون معظم الشغل إعادة تدوير
1: لا
0: نفايات.
1: حلو.
0: كيف يستخدمها الطفل في الفن؟ فعندنا المعرض راح يكون في إعادة تدوير، في إجلان وفي علب كولا وفي وفي يعني عملوا قطار، عملوا بيوت، عملوا
1: من كل هالشغل يعني.
0: هسا هذا الطفل هاي رسالة انه انت هاي النفايات تقدر تستخدمها عندك، يعني انا بلهي وبرفه وبنفس الوقت بعلمه، ففي رسالة من وراء. فراح يكون في عندنا معرض ان شاء الله في اخر المخيم الصيفي، وافتتاح للمعرض الاهالي الامهات. ليش؟ لانه انا بدي اشجعهم عشان يشوف انه ابداع ابنك شو عمل، يعني ابنك اللي انت حاطه في البيت وبتخلوش يجي على المكتبة او كذا، تعال شوف ابنك شو عمل. وبالفعل في ابداعات، يعني تفاجأت في اطفال، يعني اللهم صل على سيدنا محمد
1: ما شاء الله،
0: ما بتقدرش تجاريهم بالفن يعني صراحة. وبقعدوا عن الانترنت شوي،
1: صح، بفصله،
0: بصير بدل ما يقعد بيقول لك تعال بدي اجيب علب الكول اعمل منه القطار مثلا، اجيب كذا بدي اعمل منه كذا، يعلم اولاد الحاره. ليش احنا كنا واحنا صغار نعمل بسكليتات والسيارات؟
1: صح
0: والدنيا.
1: صح.
0: ما بك او ما بك اهلنا يشتروا لنا سيارات ولا ما بك يشتروا لنا؟ احنا كنا نصنعهن بدينا.
1: كل الاحترام لهذا الزمن الجميل وهذا الزمن المميز استاذ صلاح. يعني انا بتذكر بصراحه كانت من احلى الامور، او يمكن تحس انه من جيلي وابناء جيلي، انه انا عندي اشتراك في مكتبه بلديه طبعا.
0: نعم صحيح.
1: كنا نفخر.
0: نعم. واتوقع ان اشتراكي رقمه 500. انا كبلك وانا
1: بتذكر يمكن اخر اشتراك يمكن كان ببداية 2011 2012 2013، للأسف بصراحة يعني هو آخر اشتراك كان بسعر
0: بس ما زال موجود.
1: طبعا
0: بس بأخذ لون أحمر عبالة تجددي.
1: طب اليوم لما الناس بدها تيجي على مكتبة البلدية، استرجعت هذا المكان بذكرياته اللي كانت موجودة عند الناس، فالأعمال هم بيسمعونا اليوم بدهم يروحوا مكتبة البلدية، بيقدروا يروحوا بأي وقت يجددوا اشتراك.
0: نعم.
1: يستمتعوا
0: صحيح.
1: بين الكتب، بيشموا ريحة الكتب.
0: نعم صحيح.
1: يعني غابت عن ريحة الكتب.
0: نعم
1: صراحة.
0: نعم. هو اشتراكك ما بيلتغي زي رقم الهوية، خلاص بضل موجود. طبعا طبعا بضل موجود اشتراكك.
1: واللي ما عنده اشتراك بيقدر يعمل
0: اشتراك، بيقدر يعمل اشتراك. بعدين رسوم رمزية، يعني شو 25 شيكل
1: لسنة كاملة؟ 25 شيكل. كل الاحترام.
0: لا احنا لسه يعني في بلاد متطورة عندك في اوروبا لا ما باخذ اشتراكات. اشتراك المجاني اسمه. يعني انا معي اشتراك في مكتبة فرنسية. لو اطلع على فرنسا هسه معي بعد الاشتراك باخذ كتب ببلاش. وما باخذ اشتراكات.
1: حلو.
0: احنا بس هنا يعني شوي برضو رمزي يعني اعتبر انت ما بتاخذ اشتراك يعني صراحه.
1: حلو.
0: بعدين الكتب اللي عندنا احنا الغريب انه الناس لو يكتشفوا المكتبه احنا كتب حديثه جدا كل شيء بيطلع بنجيبه. في عندنا كتب مش موجوده في الجامعات
1: يعني عشان
0: قديمه
1: عشان نحكي للمشاهدين انه مش هي كتب قديمه ومش مجدده ولا متابعه ولا انه الاصدارات الجديده من المباحث من الروايات بكل المجالات والتخصصات الجغرافيا التاريخ الرياضيات الادب الفن
0: نعم صحيح.
1: كله جديد
0: كله يعني في قديم ولكن احنا منتابع الجديد يعني ما في شيء بيطلع ما بنروحش ندور عليه يعني عندنا كل سنه في عمليه شراء
1: حلو
0: كل سنه في عندنا عمليه شراء من معرض فلسطين دولي ومن غير معرض فلسطين دولي البلدية بتعطي مبلغ كبير مليح يعني لا يكل عن 15-16 الف شيكل وفي عندنا تقريبا من مؤسسه شومان يعني دائما سنويا في عندك 30 الف شيكل هذا روح اشتري فيهن كتب مع الشراء خلال السنه فبالتالي في عمليه تزويد المكتبه مليحه لكن انا بتمنى من الاداره الجديده وأنا واثق فيهم والحمد لله يعني عندي ثقة أنه يطوروا المكتبة ويشتغلوا عليها يوسعوها دخل التكنولوجيا فيها عشان يرجع مجد المكتبة زي أول يعني إن شاء الله.
1: طيب أستاذ صلاح في ختام لقائنا وحديثنا وإياك لو طلبت منك هدية تكون عبارة عن كتاب واحد من بين رفوف مكتبة بلدية طول كرم تهدي لأهلنا في طول كرم إيش هو هذا الكتاب؟
0: والله مع هديهم المكتبة كلها وفي بعض الكتب وحسب توجهات الناس في ناس ما بتحب التاريخ
1: بس كتاب بتحس إنه عن جد بيحكي عنه
0: بيحكي
1: عنه كتاب بتحس إنه يعني بالمجمل إنه إيش ممكن تحكي لهم إنه روحوا اقرأوا هاي الكتب
0: كتاب أنصح الناس فيه أو أهديهم إذا أنا بدي أهديهم أنا حسب توجهاتي يعني أنا بميل للتاريخ وللسياسة كثير يعني بحب التاريخ كثير بحب السياسة كثير أنا بنصحهم في مثلا في عندك كتاب اسمه للشهيد أبو إياد اسمه فلسطيني بلا هوية يعني شيء من الروعة أنك تقرأ لأنه أنت بتعرف تاريخ السياسي للقضية الفلسطينية عندك مثلا كتاب لبلادنا فلسطين شيء جميل أنك تطلع عليه وتقرأ فيه هذا كتاب رائع جدا عندك من كتاب اسمه مؤلفه أحمد الشكيري هو رد على راح من بالي اسمه هذا حافظه قريته 4 مرات الكتاب
1: طب عشان تتذكر خليني أحكي لك هاي الرسائل اللي وصلتنا في من التعليقات على البث المباشر من ريناد جراد كل الاحترام والتقدير أستاذ صلاح كل التحية
0: الله يسعدك
1: طبعا إحسان غازي حطاب صباحك إحسان
0: اللي هو المدير الحالي للوحدة
1: صباحك بكل الخير كل التحية لإلك بيحكينا صباح الخير كل التحية إليك ريهام ولأستاذنا صلاح صلاح مثل الكتاب لا يمكن الاستغناء عنه
0: الحمد لله يعني هاي ثقة أنا بعتز فيها من زملائي كلهم
1: طيب احنا بهيك مشاهدينا ومتابعينا الكرام أنا بدي أوجه لك كل التحية بصراحة على هاي السنوات من عطائك في خدمة مكتبة بلدية طول كرم رواد المكتبة لحظات ذكريات تفاصيل كثيرة عشتها وإحنا كمان كنا حاضرين عليها
0: نعم صحيح.
1: نأمل ونتمنى أنه هاي الرسالة تكون لإحياء مكتبة بلدية طول كرم بالشكل والصورة المطلوبة أولادنا نرسلهم يعني خلينا بيوم من الأيام الأم طالعة على السوق تمر على مكتبة بلدية طول كرم معها أولادها تعرفهم على المكتبة تستقبلوا زيارات
0: أكيد أكيد
1: طبعاً
0: أكيد.
1: نستقبل زيارات خلوا أولادكم يتعرفوا على المكتبة عرفوهم على الأقسام اللي موجودة احكوا لهم هاي واحدة من أهم المعالم اللي موجودة في مدينة طول كرم واحة من واحات طول كرم الخلابة إذا ما اهتمينا فيها ورعيناها وكنا من روادها الصبايا والشباب جميل جدا بما انكم تقرأوا روايات وبدل ما تروحوا تشتروها من المكتبات اذا مش امكانياتكم انكم تشتروها بالمكتبات وتضل موجودة عندكم بس انتم حابين انكم تقرأوا هاي الروايات استعيروها من مكتبة بلدية طول كرم كنا لكم زيارة اعادة تفعيل وتنشيط مكتبة بلدية طول كرم مجرد ذهابكم من المكتبة رح يغير فيكم شيء ولو كانت نسبته بسيطة ولكن رح يغير فيكم شيء صدقا اي شخص بيروح على المكتبة رح يغير في شيء، وأنا هاي على ثقة بحكي لكم إياها. فكل التحية لكم،
0: الله يسعدك،
1: كل التحية للإدارة القديمة وللإدارة الجديدة أكيد. المستلمة لمكتبة بلدية تلكم. نتمنى فعليا يكون في هناك خطوة لتوسعة مكتبة البلدية وتكون بشكل وصورة جميلة جدا ومريحة.
0: هذا الشيء بريحنا جميعا إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: أنا متأكد. الله يسعدك. الله يسعدك. شكرا لكم.
1: صلاح عمارة مدير مكتبة بلدية طول كرم السابق، يسعد صباحك يا رب ويعطيك ألف عافية. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا الكرام بنكون وصلنا معكم لختام محطتنا الصباحية لليوم. يسعد صباحكم جميعا. شكرا لرعاة برنامجنا، شكرا لزملائنا، وشكرا لضيوفنا اللي كانوا معنا في نهار اليوم الثلاثاء من إطلالتنا في برنامج طلة فجر. ومني أنا ريهام بحب لكل التحيات لكم. نشوفكم على خير، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
3: فجر أف أم،
2: أحلى صباح من فجر أف أم. كوميرشال بريك. فجر أف أم.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلا بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

مدري الهوى ساتو وعم بدق بوابي وجاي أغلى حبابي عم بدق بوابي.

ترى العاشق ايامه هنيه. قولوا لي الحكايه لا تكذبوا عليا، يا هل ترى العاشق ايامه هنيه. قولوا لي الحكايه لا تكذبوا.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: مميزة لمن تحبين، منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
6: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.

0: 90 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.
1: ولد ايه؟ ولد ايه؟ بص

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم. أهلا بكم. قوات الاحتلال تنفذ تفجيرا داخل منزل اقتحمته وسط نابلس. يدعوت تحنوت تقول وصول 128 يهودا مهاجرا جديدا من فرنسا مساء أمس إلى مطار بنغوريون وافتتحوا موسم الهجرة لصيف 2026. رويترز عن مصادر تقول بأن السعودية أجرت محادثات أولية مع دول مجاورة لمساعدتها في نقل النفط إلى خارج مضيق هرمز. دوي انفجارين في العاصمة السورية دمشق بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي. والرئيس السوري يستقبل ماكرون في الرأس في القصر الرئاسي بعد انفجارين قرب مقر إقامته. أما في حالة الطقس يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون قريبة من معدلاتها العامة مع احتمال سقوط رذاذ في الساحل وشمال البلاد، بينما يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار ولطيفا خلال ساعات المساء والليل. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
5: أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحا وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
0: فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: سنيورة عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين. أصبحت سنيورة الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن، باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
4: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضه،

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
4: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: هل أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحا وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
2: فجر FM.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

سينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعة سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت للمؤسسة للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليلك ملت فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: فجر أف أم

0: كل حجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتعل انطمر انغمر انقهر لبابه بحن
1: انا وين انا هين I'm right here I want fate طب خذ شهيك انا مش غريق I'm

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلامي مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 0424392217.

0: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال 3G. جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: كل ما يضيف لمسة جمال وأناقة لك أو كهدية مميزة لمن تحبين. منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. فيليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: هل أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
2: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير، الذهب والماس والفضة.

0: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6. 1 2

0: تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: شكراً.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
2: كله برغيف بلو برغيف دوق.

0: مشاكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
2: فجر FM

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
3: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا
4: كان
3: غير.
4: كان يا مكان زيري بكان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1

0: بأيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر FM.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

0: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: هل أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية، وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: فينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

0: 90 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: فجر FM

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097059841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظاهر التجارية شداد 042-439-200-17. 1, 2, 3.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الأهم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.

الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: حكينا لكم بس بخمسة آلاف وخمسمية شيكل.
3: فجر أف أم.
4: وجه الجمر.

0: في مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
0: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
2: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
1: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
0: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
2: أوه والله البلعاوي مدللنا.
0: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
2: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: هل أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: الماس الشنتير بالذهب والماس.

0: وإحسان.
1: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظهر التجارية شداد 042 439 217.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: هل انتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
2: يما بلال تعال روح لي مشوار.
3: وين؟
2: على السوبر ماركت.
3: شو بدك؟
2: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
2: لا من السوبر ماركت.
3: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
2: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
5: سنيورة 10 عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات ابو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
0: الماس الشنتير، الذهب والماس والفضة.

0: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لمن تحبين، منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو

نعملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. هل انتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps. فجر اف ام.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر للذهب.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: الصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042-439-200
3: فجر FM

0: め。
1: جي هاي بك شي؟
0: لا كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
1: كنت مسافر.
0: أوكي الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

وإحسان. ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير.

0: بقالنا 100 سنة.
1: أساس كل بناء قوي الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: فجر FM
4: سالسا.

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: كل ما يضيف لمسة جمال وأناقة لك أو كهدية مميزة لمن تحبين. منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. بليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

باريديس، لمسة من باريديس تصل إلى ليونيل ميسي وبعدت في التوقيت المناسب. تدخل يأتي من رامي ربيعة، برافو رامي، وجود رامي في هذا التوقيت في هذا المكان دلالة على الرغبة التي سيبدأ من خلالها المنتخب المصري مباراة اليوم. وجود رامي في هذا

يحافظ في الجهة اليسرى. لمسة بعد ذلك تأتي في وسط الميدان بأقدام مروان. محاولة تصل إلى مهند لاشين. لاشين لاعب بيراميدز، واحد من ثلاثة لاعبين من بيراميدز يتواجدون في أرضية الميدان مع كريم حافظ وزيكو. أيضا كرة فيها تقدم وصافرة من حكم المباراة فرانسوا لوتكسيير الذي يدير أحداث هذا اللقاء، وبالمناسبة لأول مرة حكما فرنسيا يدير مباراة للمنتخب المصري في منافسات بطولة كأس العالم. يظهر لوتكسيير من خلال أحداث هذا اللقاء في مواجهة الأرجنتين ومنتخب مصر. صافرة وخطأ لمصلحة مصر، وعن طريق محمد صلاح هو اللي راح يلعب الكرة. والمحاولات القادمة، سجلنا بالرأس مرة ومرتين وثلاث، سجلنا بالرأس مرة ومرتين وثلاث. إمام في مرة، تريزيجيه في مرة، زيكو في مرة، لما لا تكون الرابعة في هذا اللقاء. صلاح الآن يعيد المحاولة من جديد، عرضية داخل منطقة الجزاء وبعدت، تحولت في الجانب المقابل مولينا، لكن بعد ذلك التغطية حاضرة والإبعاد إلى خارج أرضية الميدان. رمي التماس على تنفيذها رودريغو ديبول لمصلحة الأرجنتين. أول لقاء رسمي يجمع ما بين المنتخبين، أول مواجهة تجمع ما بين المنتخبين. التقوا بالمناسبة زمان زمان بدري، قبل 100 سنة تقريبا، عندما كانت دورة الألعاب الأولمبية طبعا تلعب بالفريق الأول، وكانت بمثابة كأس عالم في ذلك التوقيت عام 1928. كان أول لقاء يجمع ما بين المنتخبين وفازت الأرجنتين، ولعبوا وديا في استاد القاهرة عام 2008. بورديسو وأغويرو سجلوا للأرجنتين في ذلك اللقاء في مباراة انتهت بهدفين مقابل لا شيء. كرة أمامية الآن أبعدت لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، عادت في وسط الميدان عن طريق إنزو فرنانديز. لمسة تصل إلى باريديس الوحيد الذي يلعب في الدوري بلاده هنالك مع فريق بوكا جونيورز. باستثناء ذلك فكل الأسماء تلعب خارج الأرجنتين، وأولهم بكل تأكيد لاعبي إنتر ميامي رودريغو ديبول وليونيل ميسي الحاضرين المتواجدين في هذا اللقاء. بينما في الجانب المقابل كل الأسماء المصرية تلعب في الدوري المصري، لاعبين فقط لا يتواجدون في دوري مصر، والحديث عن هيثم، والحديث أيضا هنالك كرة ومحاولة لمصلحة ليونيل، لكن رامي ربيعة لاعب العين، والعين على ميسي، العين على ميسي، رامي ربيعة يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب.

بعد فازت فيها أوروغواي على منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2018 بهدف مقابل لا شيء. يأتي اليوم هنا في هذه المواجهة ويواجه منتخبا من أمريكا الجنوبية. لكن مصر لعبت كثير مع منتخبات أمريكا الجنوبية في بطولات سابقة وفي مباريات ودية. هذا أمر بحول الله يجعلها قادرة على التمرس والوقوف أمام المنتخب الأرجنتيني. كرة فيها تدخل وبطاقة صفراء أو خطأ فقط على إنزو فرنانديز يشير إليه حكم المواجهة فرانسوا لوتكسيه الذي يدير أحداث هذا اللقاء. كرة في منتصف الميدان الآن تصل عن طريق مهند لاشين يلعبها في الجهة اليمنى. محاولة التقدم والمرور لمصلحة المنتخب المصري. عودة بعد ذلك إلى ياسر إبراهيم. رامي ربيعة بالجهة اليسرى إلى كريم حافظ. كريم حافظ لمسة تصل إلى ياسر إبراهيم. تغيير لاتجاه اللعب في الجهة اليمنى. محاولة التقدم من مهند لاشين. محاولة بأقدام محمد هاني. عادت إلى هيثم سعيد. محاولة لتغيير اتجاه اللعب عن طريق أو هيثم حسن. لكن بعد ذلك اصطدمت وعادت لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. ليساندرو مارتينيز إلى حارس المرمى إيميليانو مارتينيز صاحب 33 سنة. رجل الذي يلعب بطولة الثانية في نهائيات كأس العالم. كان قد بدأ المباريات السبع الكل في المباراة النسخة الماضية وحقق اللقب. وهذا اللقاء الخامس في هذه النسخة. وبالتالي المباراة رقم 12 لحارس المرمى إيميليانو مارتينيز في نهائيات كأس العالم. كرة أرجنتينية تصل إلى لياندرو باريديس. باريديس يلعبها إلى رودريغو دي بول. من جديد لمصلحة باريديس. أمامية تصل إلى إنزو. في الجهة اليسرى انطلاقة تأتي عن طريق تاليا فيكو. التغطية من محمد هاني والعودة من مهند لاشين والحضور بالنسبة لدفاع مصر في دقائق شوط المباراة الأول مع الاعتماد بكل تأكيد على الكرات المرتدة واستغلال وضعية زيكو ومهارة صلاح وتسديدات عاشور وفنيات هيثم حسن فيما تبقى من أحداث في هذه المواجهة. كرة عند إيميليانو مارتينيز يبحث عن

أول لاعب في عام 1934 في مرمى المجر. عرضية داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد في وسط الميدان، استلام بطريقة رائعة جدا، تصل بعد ذلك بأقدام ياسر إبراهيم، يلعب المحاولة إلى مهند لاشين، لاشين أمامية إلى محمد هاني، استلام من محمد هاني، محاولة مرور، برافو برافو برافو، حلوة من محمد، التقدم يأتي، ينجح في الحصول على ركلة ركنية.

هي هي بالراس بالراس بالراس. يسلم راسك يسلم راسك يسلم راسك يسلم وتسلم راس كل ما الله الله الله. ارتقي يا ياسر اضرب يا ياسر علمهم يا ياسر. نحن هنالك حيث كتب التاريخ اول صفحاته ونحن هنا حيث سيستمر.

ربع ساعة تمام التمام زي الفل زي الفل وزي ما بيقول الكتاب. نعم زي ما بيقول الكتاب. حكك راسك يا من يا سكالوني فأنت خلصت من الرأس الأخضر. قالك الرأس الأعرع قالك الرأس الأعرع فأنت افعل ما تفعل. هنا في هذا اللقاء يأتي هدف المباراة الأول بحثا عن الثاني بحثا عن الثاني صافرة وخطأ صفر

من شوط المباراة الأول، والتقدم يأتي عن طريق رأسية ياسر إبراهيم. يصبح الرجل الثامن في تاريخ مصر الذي يسجل في نهائيات كأس العالم بعد فوزي ومجدي وصلاح وعاشور وتريزيجيه وزيكو ومحمود صابر. يأتي الآن ياسر إبراهيم لينضم إلى قائمة العظماء على مستوى كرة القدم المصرية، ويسجل هدفا آخر يضاف إلى سلسلة أهداف مصر في حقبة ما بعد عبد الغني. نعم، في حقبة ما بعد عبد الغني. قلت قبل بداية أو في بداية المباراة أن مصر سجلت في 6 مباريات متتالية في كأس العالم، وهي الآن تسجل للمباراة السابعة على التوالي، وهذا رقم مميز جدا يجعل مصر الآن في مقدمة هذا اللقاء بهدف مقابل لا شيء عن طريق ياسر. هذا ياسر إبراهيم 33 سنة، عنده هدف دولي وحيد. اليوم يسجل هدفه الدولي الثاني. هدفه الوحيد كان قد سجل في نهائيات كأس أمم أفريقيا في مرمى بنين، المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف هنالك في أدرار ستاديوم في مدينة أدرار في المغرب. ويأتي اليوم يسجل في بطولة كبرى بعدما سجل في أمم أفريقيا. ميسي ومحاولة للأرجنتين، يلعبها أمامية تصل فيها الجهة اليسرى، انطلاقة لا زالت مستمرة. ركلة جزاء، تمريرة تأتي، وبعد ذلك يأتي التدخل. مهند لاشين يتقدم من أجل الدفاع، أو يعود عفوا هيثم حسن في الكرة الماضية من أجل الدفاع، يرتكب خطأ وحكم المواجهة الفرنسي لوتسيه يعلن عن وجود الخطأ. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هل هنالك تسلل؟ نتأكد من ذلك في المرة الأولى، فلو وجد التسلل ألغيت ركلة الجزاء، وإن لم يكن حاضرا فأتوقع بأن الحكم قد يعود إلى تقنية الفيديو من أجل التأكد من هذه الكرة. هيثم حسن لم يصل للكرة الماضية، لم يلمس الكرة الماضية، ثم أتى التدخل في هذه اللقطة، وبالتالي ننتظر قرار حكم المباراة باعتبارات وجود التسلل أولا، ومن ثم بعد ذلك باعتبار هل هنالك ركلة ألغيت نعم أم هذا. لا والله، لا زالت الأمور مستمرة محتسبة. وليونيل ميسي من أجل التعادل وتأسيس رقمه القياسي بحضوره الأكبر على مستوى تاريخ المونديال، وبصدارته للهدافين في تاريخ كرة القدم في هذه البطولة الكبرى، أضاع ركلة جزاء أمام النمسا. يبحث الآن شوبير في الجانب المقابل من أجل التصدي، وليونيل ميسي من أجل هدف آخر يضاف إلى سلسلة الأرقام القياسية. ابن البطولة الأول، ابن البطولة الأكبر، أحد أعظم الأسماء في تاريخ كرة القدم في مواجهة شوبير. ليونيل ميسي الآن ولا شوبير؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا مصطفى، الله أكبر يا مصطفى. أنا تزيل تمثال رمسيس من الميدان، أعيد تمثالا باسم شوبير، أعيد تمثالا باسم شوبير. ضعوه في متحف المصري الكبير، هذا الكبير يتصدى لركلة الجزاء، يتصدى مصطفى شوبير، ويمنع ليونيل من التسجيل، يمنع ليونيل من التسجيل. بتعملها ازاي؟ بتعملها ازاي يا ابن الوز، يا ابن الوز، يا بطل، يا ابن البطل، يا ابن مصر. ياتي مصطفى احد افضل حراس المرمى في هذه البطولة، ويتصدى لركلة جزاء ميسي، ويمنع التعديل، يمنع التعديل بتصد في غاية الروعة. يمنع ليونيل الذي يضيع ركلة الترجيحية الثانية في هذا المونديال والرابعة له تاريخيا. يا حلو المنظر ده، يا حلو الإطلالة، يا حلو الإطلالة دي، تترسم جدارية تتحط في قلب القاهرة وأمام جامعة الدول، ما تسكن في مصر يقول لك تعال شوف الإطلالة وخد

$500,000 في اليوم. هكذا هي الأمور تأتي بتصد في غاية الروعة عن طريق مصطفى شوبير لتتقدم مصر وتواصل تقدمها بهدف وحيد عن طريق ياسر إبراهيم. تعود المحاولة للأرجنتين الآن. نذهب إلى انتصاف شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان هنا أينما كنتم وعبر قنوات بي إن سبورتس في تغطيتها المتواصلة لمنافسات بطولة كأس العالم.

0: صلاح في هذه الأثناء ومن خلال التدخل في الكرة والمحاولات الماضية على مستوى هذا اللقاء في شوط المباراة الأول. مصر تتقدم بهدف مقابل لا شيء. وهذه
1: Certainly, Lewis. Markets are moving fast, and so are opportunities. Trade like a champion with the CFI app, engineered for the power of now. Protected with advanced security, built for speed, simplicity, and control wherever you are.
2: CFI, empower yourself.

نعم للمرة الثالثة منتخب من أمريكا الجنوبية يجد نفسه متأخرا في النتيجة أمام منافس أفريقي في الأدوار الإقصائية لكأس العالم. حدث ذلك عام 90 في إيطاليا عندما

والفرصة ضاعت. كاد يكون الهدف الأول. بذاكرة ما قلت من لحظات، مش الفريق الأفضل اللي يسجل، مش الفريق الأميز اللي يسجل ويتقدم في سكور. جواو ممتاز، رونالدو يسبق كوبارسي، ولكن طار علي الحارس العملاق كوشتا. حلوة برشا كرة كوشتا ورونالدو يمشي بالكرة. برونو يعمل كرة عن طريق النونو، شوت.

خايف بارسا مارتينيز حذاري أن تدفع ضريبة المبالغة في الحذر يا روبيرتو، لأن المنتخب البرتغالي نعودها

في نفس البطولة. هل هي كرة الكوارتر فاينل؟ يمشي لامين يامال، شاط كرة لامين، ويتصدى الحارس كوشتا.

ادى الكره من برونو كما شئت ممتازة. تضغط اسبانيا في هذه الدقائق لهذه اللحظات والاوقات. يمشي لامين وحده، يامال، رونالدو يدافع امامه، يعدي الباس حلوه، هي توريس وين القاتله. مش ممكن، مش ممكن البرتغال، مش ممكن المنتخب الاسباني كان قريب. شوف الاسيست بتاع لامين فيران توريس. هل فيها ضربه جزاء؟ هل فيها فار؟ ويخرجها نيلس. ست دقائق زياده في الشوط الثاني، تعادل ما زال داي وفرصه ورا

ريبول بدأوا يشتغلوا على الكرات دي. لكن برافو برافو يا رامي، برافو يا رامي، تمركز رامي مميز. أرجنتين مسك كرة، المنتخب المصري بيتراجع لكن الأدوار ما زالت موجودة، التنظيم ما زال يعني جيد. لكن هنا تدخل بدأ يشتغلوا على الكرات دي. لكن برافو برافو يا رامي، برافو يا رامي، تمركز رامي مميز. أرجنتين مسك كرة، المنتخب المصري بيتراجع لكن الأدوار ما زالت موجودة، التنظيم ما زال يعني جيد. لكن هنا تدخل والفاول على مروان عطية، فاول على مروان. شفنا البلوك لكرة إنزو فرنانديز، شفنا تصدي مصطفى ركلة جزاء من ميسي، شفنا تصدي مصطفى لرأسية ماكاليستر. والمنتخب الأرجنتيني اللي بيحاول يعني يسجل التعادل في هذا التوقيت. شوف انت بهذه الكيفية، انت يعني صدرت المنتخب الأرجنتيني التوتر، صدرت له بص يا ماكاليستر ضربة رأسية من نجم فريق نادي ليفربول، وضربة رأسية ايه. لكن الكرة لمصطفى شوبير حقيقة ما شاء الله، ربنا يحفظك مصطفى، ان شاء الله تكمل بنفس المنوال وبنفس الاداء بعد ما سجل منتخب مصر. تراجع شوية منتخب مصر في اللحظات الماضية، وتعليمات اللي شفناها طبعا من جانب اسكالوني للعديد. 12 هدف مصري، يضاف لاعب جديد لقائمة اللاعبين المسجلين للأهداف بعد أحمد فوزي ومجدي عبد الغني ومحمد صلاح، إمام عاشور، زيكو وتريزيجيه ومحمود صابر، ينضم ياسر إبراهيم. ميسي، ميسي وفاول باريدس، هو المنقذ ميسي. 11 هدف للأرجنتين، هو بسجل 7 لوحده. مرة تانية ميسي، كرة ميسي ايه يعني ملعوبة بشكل في منتهى القوة، في منتهى الروعة اللقطة اللي فاتت، لكن الى خارج الملعب، الى ركلة ركنية ولا ضربت في القائمة. نشوف امامنا هنا، يبدو فيه بدي ركلة ركنية. بص الكرة مسددة، شوف هنا الكرة بتلف من امام، طبعا اهو اللي كان موجود مهند لاشين. وبص الكرة يدوبك ترتطم في القائم من الخارج. امامنا كرة ميسي، كل كرة ثابتة تبقى خطر. خلي بالكم الكرات والفاولات دي مشكلة، الكرات والفاولات دي مشكلة، لكن فعلا هي مش ركلة ركنية، هي تسديدة في القائم الأيمن للمنتخب المصري. رمي التماس، ادي ميسي ضيع ركلة جزاء في هذا التوقيت من المباراة طبعا الدقيقة 19، ويضيع الفاول اللي جه في القائم في اللقطة اللي فاتت. وما زلنا مع هدف ياسر إبراهيم اللي سجل بعد ربع ساعة مع أداء بطولي وأداء رائع الحقيقة، وأحد نجوم اللقاء يتصدر المشهد حتى لا مصطفى شوبير. صد ركلة الجزاء من مين؟ من ميسي، وصد رأسية خطيرة من ماكاليستر مع أداء بطولي من جانب لاعب المنتخب. مرة تانية هنا التحرك من جانب لاعب ياسر إبراهيم. ياسر شوف الحضور الجماهيري الكبير هنا في أتلانتا في هذا الملعب، ملعب المباراة. كرة عطون العوبة أمامية، التدخل رأسية مرة ثانية، محاولة جديدة من جانب المنتخب المصري. منتخب مصر يمسك كرة، يضغط على لساندرو، غلطه فعلا، يطلع الكرة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. لساندرو مارتينيز، ما زلنا مع هدف ياسر إبراهيم بعد ربع ساعة. إسكالوني ومعه بابلو أيمار في الجهاز الفني، وكذلك أيضا روبرتو أيالا الموجودين. بص أمامنا هنا وولتر سامول اللي كان واقف في جواره في اللقطة الفاتت. رمي التماس منتخب مصر، تعود مرة ثانية محمد هاني، عدى هاني حلو قوي، يلعب العرضية، كرة طوب، لكن المرة دي على طول يطلع كريستيان روميرو. تدخل قوي من جانب مهند، وفي فاول على مهند. هذه مهند لشي غياب للإيقاف في لقاء أستراليا، يدخل بقوة في اللقطة اللي فاتت. أمامنا هو كان معه خوليان ألفارس، نجم كان في مانشستر سيتي وانتقل لأتلتيكو مدريد، ومن اللاعبين الحقيقة اللي كان ليهم دور كبير أو في التتويج ببطولة كأس العالم. المصري يبحث عن الخروج بهذه النتيجة مع هذه أمامنا هنا النجوم، هذه النجوم الموجودين في طبعا زانيتي وكامبياسو وباقي النجوم المتواجدين طبعا في ملعب المباراة، وكاستوري اللي كان معهم أيضا في اللقطة الفاتت. مرة ثانية على طول الضغط، يقطع كريم حافظ، كريم يبدأ، كريم مرة ثانية، منتخب مصر يعود
اللي بتخلي اللاعبين يضيعوا رغم الخبرات طبعا والنجوم الكبار الموجودين مع الارجنتين. محمد صلاح بادوار مهمه في صناعه اللعب، 16 صناعه لمحمد صلاح في هذه البطوله حتى الان بارقام مميزه، وبثلاث اهداف طوال مشاركاته وصناعه مرتين في الست لقاءات اللي خاطهم على مدار مشاركته في 2018 و2026. محمد هاني يسدد حلو قوي، امام مش هيخلوك تعمل كده امام، الضغط العالي هنا مره ثانيه. يا ولد يا كريم يا ولد يا كريم، لكن يا ولد يا كريم الحلو ما يكملش، الحلو عمل الحلو لكن ما كملش الحلو لانه على طول الكره راحت الى خارج الملعب من كريم حافظ. 1-0 حتى الان في المباراه. مهمه صعبه او صعبه، لكن التنظيم والعقلية المصرية والاستمرارية مهمة جدا في هذا التوقيت، وما زلنا في اللقاء أمامه اللي فيه التقدم 1-0. كرة تعود مرة ثانية، الضغط المنتخب الأرجنتيني، لكن تعامل مميز من لاعبي المنتخب المصري حتى الآن في هذه المباراة. ومرة ثانية على طول استلام المرة دي من جانب تيلي فيكو أدي أمامنا على طول الضغط ميسي، تحضير من جانب ميسي، البحث عن المساحات، امام شفت الزحمه والكثافه لم تنف. مصطفى شوبير خامس حارس يتصدى لركلتي جزاء في تاريخ كاس العالم في بطوله واحده بعد توماشوفسكي البولندي وتشيزني وايضا الاسباني كازياس والامريكي فريدل. وهذه هي الارقام اللي مصطفى شوبير الحقيقه يعني ابن النيل ونجم الجيل اللي وضع نفسه الحقيقه في هذه المباراه. كرة على طول تعود مرة ثانية، استلام من جانب لاعبي منتخب الأرجنتين، التحرك من جانب ميسي يبحث عن المساحات، يبحث عن تخفيل اللاعبين، ولكن حتى الآن اليقظة هي أهم عنوان في هذه المباراة. يلعب أمام حامل اللقب، لكن إيه؟ يعني راس براس حتى الآن، بل منتخب مصر هو المتقدم حتى الآن في هذه المباراة بهذا الهدف الجميل اللي سجله ياسر إبراهيم بضربة رأسية مع التسكير بأن أضاع ميسي ركلة جزاء تصدى ليها مصطفى شوبير. باريدس أرجنتين 37 دقيقة، ما زال الصمود مصري. باريدس كريم حافظ اللي بيشكل حقيقة النهاردة يعني إضافة، الكرات اللي في العمق، برافو. يا سلام يا أمام على التغطية الدفاعية الكل النهاردة، الروح العالية واحدة من الأسرار المهمة، الحماس اللي بيصدره للاعبين كابتن حسام حسن وجاهز الفني. كرة تعود روميرو مرة ثانية، حاولات ما زالت مستمرة منتخب الأرجنتيني للوصول إلى المرمى المصري. الإيمان بالقدرات، الإرادة والثقة بالنفس، عدم الخوف، احترام الأرجنتين حتى الآن الغير مبالغ فيه، والعمل وطموح المشروع للمنتخب المصري إن شاء الله الحلم يعني يتحقق. الحلم إيه؟ يتحقق، ولا نريد أن نستيقظ من هذا الحلم. تكمل إن شاء الله بالتأهل والوصول إلى الدور ربع النهائي في هذه البطولة. مرة ثانية استلام على طول مهند وسط ملعب المنتخب المصري، الضغط المرة دي قطعت، خطير ميسي لكن إلى خارج الملعب. كرة من ميسي، شوف الأكيد طبعا يعني البطولة وادي سيميوني ابن جوليانو طبعا ضمن اللاعبين المتواجدين في قائمه المنتخب، مدرب ومدير فني اتلتيكو مدريد. بص كره الهدف، بص الهدف، بص يا ولد اس، عيد يا عم ومتعنا، عيد ومتعنا يا عيني على التمريره بتاعه مروان وتصدي طبعا مصطفى شوبير لركله الجزاء اللي ضيعها نجم الكبير اللي بيصارع على هداف هذه البطوله مع كل من امبابي وكذلك ايضا مع هالاند، الاسماء اللي بتنافس على صداره الهداف، وياتي بسبع اهداف ياتي خلفهم على طول، بياتي طبعا هاري كين 6 اهداف. إنزو فرنانديز، ديبال، مولينا، روميرو، مره ثانيه لديبال، شوف تحضير المنتخب الارجنتيني، حاوله الوصول لمرمى المنتخب المصري، لكن حتى الان تعامل مميز. تيلي فيكو في ظهر محمد هاني، خطره جدا، يا ولد للصبح، ايه يا ابني ده، الله اكبر عليك يا مصطفى، يا على التصدي، تقول لي خوليا معموله من تيلي فيكو، كوره ايه وادي امامنا وخوليا يركن، لكن مصطفى شوبير النهارده يعني اقول ايه بس، قمة
قمة. ما شاء الله يا مصطفى، ما شاء الله يا مصطفى، رائع رائع رائع رائع يا مصطفى، لأن العين العين حلوة والتمركز رائع وردة الفعل رائعة. ويا ربنا يحفظك طبعا. أمامنا هو في فرصة بعد إضاعة خوليان ألفاريز، واحد من النجوم الكبار في كرة القدم العالمية، والزعل أمامنا هو لأن كرة ميسي في القائم وخوليان ألفاريز يضيع فرصة كبيرة جدا للتسجيل في هذه المباراة. سجل كان 4 أهداف خوليان في النسخة السابقة في مرمى بولندا وأستراليا، وهدفين

0: ميسي، رأسية ماكاليستر، انفراد خوليان ألفاريز اللي يعني كان في مواجهة صريحة مع مصطفى. ونتمنى يكون في بقى ايه يعني، لازم يكون محمد صلاح ونجوم المنتخب المصري ادوار هجومية، لان المنتخب المصري بيدافع يعني كده في اللحظات الماضية تراجع مبالغ فيه. نتمنى ان شاء الله يبقى في يعني هجمات مرتدة نقدر نسجل منها هدف تاني قبل هذا الشوط. 6-2 على مستوى المحاولات للأرجنتين، استحواذ 58 مقابل 42% وتسديدات 3 مقابل 1. وبدل التقدم مصري بهدف ياسر إبراهيم برأسية من صناعة النجم مروان عطية. لكن أرقامنا مش بعيدة، 206 تمريرة مقابل مثلا 142، أدي الأتمس أمامنا هو 7-2، الأونترج 3 مقابل 1 حتى هذه اللحظة. أرقام مصر مش بعيدة، لكن الرقم الأهم هو هدف اللقاء اللي سجل عن طريق ياسر إبراهيم براسية بعد ربع ساعة انطلاقة مرة ثانية. ميسي عرضية خطيرة، اللي بيحاول كان متقدم أمامنا هو ميسي متمركز في هذا المكان. بص ميسي فين، عينك على ميسي، لكن مرة ثانية تعود التسديد قوية، كرة من جانب اللاعب خوليان ألفاريز تطلع لخارج الملعب، تطلع لخارج الملعب. هدف اللي سجله ياسر إبراهيم بعثر أوراق المنتخب الأرجنتيني وفكرهم بالمهمة الصعبة اللي كانت أمام منتخب الكابو فيرد الرأس الأخضر في المواجهة السابقة. 15 لقاء أمام المنتخبات العربية، أمام المنتخبات اللاتينية 11 انتصار كان للمنتخبات أمريكا الجنوبية طبعا، واثنين تعادل واثنين فوز، جزاء أمام شيلي في 82، السعودية أمام الأرجنتين في أولى لقاءات المجموعة كانت في 2022. دونجا حسام حسن أمامنا يتحدث أمامنا هو ويتواجد حمدي فتحي من أجل الإحماء. مرة ثانية واحدة من الهجمات المهمة محمد صلاح، لكن اتقطعت في حتة خطير، اتقطعت من محمد صلاح، تصل مرة ثانية ديبول لكن تمريرة خاطئة. زيكو قرب اديله مرة لأمام، بص إمام خد لكمة سريعة، لكمة في الوجه. الحاجات دي على فكرة بتأثر، الحاجات دي بتأثر على إيه؟ مش على لاعبي مصر، بتأثر على لاعبي الأرجنتين. أهو تبادل كرات يعني استفزناهم كورة، لكن مرة ثانية محمد صلاح قطعت الكرة. باريدس تصل إلى ماكاليستر وسط ملعب الأرجنتين لساندرو مارتينيز. آخر دقيقة ونصف على نهاية الشوط الأول، ده غير الوقت بدل الضحى. 1 لا شيء لصالح المنتخب المصري على الطريق ياسر إبراهيم بعد ربع ساعة من صناعة مروان عطية. عدى ميسي حلو قوي، ضغط عليه المرة دي لكن يقطع محمد صلاح، وفاول على المنتخب المصري، فاول على مصر معلش. لكن الأداء حتى الآن أداء متميز في وضعية جيدة المنتخب المصري، جماهير في كل أرجاء العالم العربي، في كل أرجاء العالم العربي. نمسك كورة، نحافظ على الكورة، نهدى شوية، نحاول نحتفظ بتمريرات أكتر للخروج بهذه النتيجة اللي طبعا أمام المنتخب الأرجنتيني. ويطلع أمامنا هو يطلع مصطفى شوبير، الأسد مصطفى شوبير، الأسد في هذه المباراة، متألقين بشدة في هذه البطولة وأحد الحراس المرمى المميزين في البطولة الحالية. والنهاردة أعتقد أداء ده هيضع على قمة حراس المرمى في البطولة، وإن شاء الله تستمر الأمور وتكمل إن شاء الله فرحة كبيرة ستكون في الشارع المصري إن شاء الله وفي العالم العربي. تلقى المرة دي من جانب محمد صلاح، حفاظ على الكورة صلاح، تدخل وفاول، فاول لمحمد صلاح. حلو قوي كده، حلو النرفزة والعصبية اللي عند لاعبي المنتخب الأرجنتين. تحس إيه منتخب الأرجنتين إيه؟ يعني الضغوطات زادت عليهم. شوف هنا اثنين، بص الارتباك في اللقطه، ارتباك يقول لك في حاله من الارتباك الحقيقه واضحه جدا لدى المنتخب الارجنتيني. الجمهور المصري اللي بيتابعنا، الجمهور العربي اللي بيتابعنا، مباراه المرتقبه والمنتظره، واللي يعني كان مفروض تتلعب مباراة بين الأرجنتين ومصر كانت في الدوحة مفروض في شهر مارس الماضي، لكن طبعا لظروف الأحداث في الخليج العربي وما حدث في ذلك الوقت كان سبب طبعا في منتخب الأرجنتين لعب مع موريتانيا وقتها، وكان لعب أعتقد مع زامبيا في لقاءات الودية استعدادا لكأس العالم، ولم يلعب منتخب الأرجنتين. لكن كان بينهم لقاء زي ما قلنا في 2008 وفازت الأرجنتين في كان 2 لا شيء في لقاء 1 لا شيء لمصر حتى هذه اللحظة. 5 دقائق وقت بدل ضائع، استلام على طول وسط ملعب إنزو فرنانديز، البحث عن المساحات تصل إلى دوبال. هل أرجنتينا تعمل تبديلات؟ متوقع توقع تلاقي لو تارو تلاقي المادة، توقع تشوف أسماء سيكون لها دور أيضا تشيلسو، ممكن يكون لهم أدوار. شوط المباراة الثانية المنتخب المصري أمامنا هنا أمامنا هو البلوك المنخفض أو الكتلة المتراجعة على حدود أمامنا هو التلت الأخير من الملعب لساندرو مارتينيز، تبادل كرات مرة ثانية خوليا ضيع فرصة كبيرة، كرة على طول ملعوبة ميسي خطرة، لكن يا ولد يا كريم قصير مع قصير، ولكن ميسي لعيب كبير طبعا، ميسي من المتعونة في كرة القدم والاستمرارية الجميلة خلال طبعا مشواره ورحلته منذ أن ظهر مع برشلونة في 2006 ثم بعد ذلك مع البي اس جي وانتر ميامي، حاليا يبقى ميسي من يعني رموز المتعة في كرة القدم، مع طبعا يعني البطولة دي تشهد نهاية قصة، لكن ليس القصة دائما تكون نهايتها سعيدة، نهاية قصة مودريتش، نهاية قصة كريستيانو رونالدو في البطولات، طبعا نهاية قصة نيمار، فهل تكون نهاية قصة ميسي النهاردة مع الجماهير المصرية؟ سلامات يا رامي، بص أمامنا رامي، أدي رامي اختل التوازن، سلامات يا رامي، سقوط قوي جدا لرامي ربيعة، واحد من نجوم هذه المباراة. خلاص إن شاء الله يوم 9 طبعا عندنا مباراة فرنسا والمغرب، وأيضا يوم 10 مباراة إسبانيا اللي هتلعب أمام منتخب بلجيكا، وأيضا يوم 11 إنجلترا والنرويج، ويوم إن شاء الله الفائز من مباراة مصر مع الفائز من مباراة كولومبيا وسويسرا إن شاء الله في ربع النهائي فجر يوم 12 الساعة 4 صباحا يكون إن شاء الله بكنساس، ويكون لهذا الجمهور حضور في اللقاء في كنساس. الرحلة تستمر والمشوار يستمر. منتخب مصر في حال يعني تخطي هذه العقبة ثم تخطي ربع النهائي سيكون لديه مواجهة أمام الفائز من النرويج وإنجلترا، إن شاء الله يكون يعني موعد، وسيكون اللقاء ده في هذا الملعب في أتلانتا، لكن ننتظر القادم، ننتظر اللقاءات. مباراة ربع النهائي ستكون في كنساس، وإن شاء الله نصف النهائي سيكون في هذا الملعب، لنا عودة إن شاء الله بإذن الله. الوقت المتوقف، توقف اللعب، طبنا، شوف كده رامي، كان سقط رامي في اللقطة اللي كانت منذ قليل، ترجع مرة ثانية على طول، ديبال منتخب الأرجنتين وصل، ولكن كان لمصطفى شوبير رأي آخر في هذا الشوط، رجل الشوط الأول دون منازع. روميرو، أنا بهدي الريتم عشان منتخب مصر يهدى شوية، عايزينه يهدى ويمسك كورة، لكن الحماس جوانا وجوه الجماهير حماس إيه منقطع النظر، لكن عايزين منتخب مصر يحافظ على الوقت الدقيقة اللي باقية ويحافظ على النتيجة ويطلع بهذه النتيجة، ونشوف إن شاء الله الشوط الثاني ومجريات الشوط الثاني. مرة ثانية هنا ميسي ضيع ركلة جزاء، أضع ميسي ركلة جزاء، وتصدى مصطفى لركلة الجزاء، وكان أيضا تصدى لراسية ماكاليستر وانفراد خوليان ألفاريز، وكرة كانت في القائم من الخارج أيضا كانت لميسي في شوط اللقاء الأول. المنتخب المصري سجل ودافع من أجل الحفاظ على النتيجة، وآخر 40 ثانية في اللقاء. تعود مرة ثانية، هذه استلام على طول من جانب ميسي، تحضير ميسي، يستنتظر أمامنا الانطلاقة، تيري فيكو أمامنا، لكن حكم اللقاء راوتس. الشوط الثاني ممكن نشوف تريزيجيه، نشوف عمر مرموش، نشوف هذه الأسماء اللي ممكن يكون لها دور وتواجد طبعا في الشوط الثاني من المباراة. لتكسيه حكم اللقاء، أرجنتين حصلت على 8 ركلات جزاء في آخر 12 مباراة ليها في كأس العالم، في النسخة الحالية والنسخة السابقة. خلاص حمدي فتحي، شوف هنا حمدي فتحي بدأ يستعد، لكن رامي طمنا على رامي، حكم بيضيف وقت بعد ما توقف اللعب أيضا لعلاج رامي ربيعة داخل ملعب المباراة. خلاص رامي، أدي واضح إن أدي هنشوف تبديل، ده إمام، هنشوف هل إمام مش قادر يكمل. سلامات يا إمام، سلامات لإمام، إمام عاشور درجة حرارة 22 درجة، لكن الملعب مغطى وكل الأمور، لكن حقيقة برضو جهد كبير كان أمام استراليا والوقت الإضافي وركلات ترجيح وأمكن أحد هذه النجوم. إمام يطلب التبديل ويستمر رامي ويستعد حمدي فتحي، وآخر كرات الشوط الأول اللي تطلع إلى خارج الملعب. 1-0 لمصر، 1-0 لمصر. شوط أول عنوانه الإرادة، شوط أول عقلية الفوز هي اللي طغت، وكرة أمامية لكن يطلع على طول مصطفى ويترك الكرة ويمسك مصطفى الكرة ويحتفظ بها، وتدخل هنا في اللقطة اللي فاتت ماكنستر، ويعلن حكم اللقاء الحكم الفرنسي فرانسوا لاتكسيه نهاية الشوط الأول. تقدم مصر على الأرجنتين هنا في أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، دور 16 في شوط أول. سجل أسر إبراهيم في الدقيقة 15، وتصدى مصطفى شبيب ركلة الجزاء، وأكثر من فرصة لماكنستر وخوليان ألفاريز.
1: شكرا لعلي وخليل، واهلا بكم من جديد، وشكرا منتخب مصر على هذا الاداء البطولي في الشوط الاول الذي يقدم فيه منتخب مصر اداء تاريخيا حتى الان، يخرج متقدما بهدف دون مقابل في اداء مذهل لكل نجوم المنتخب المصري، في مقدمتهم مصطفى شوبير الذي قدم شوطا اول قد يكون الذي يقدم فيه منتخب مصر اداء تاريخيا حتى الان، يخرج متقدما بهدف دون مقابل في اداء مذهل لكل نجوم المنتخب المصري، في مقدمتهم مصطفى شوبير الذي قدم شوطا أول قد يكون الشوط الأبرز والأهم في مشواره الكروي على الإطلاق، وهو يمر الآن جنب ميسي بعد ان تصدى لركلة جزاء ليونيل ميسي، حرمه من هدف ثامن في هذه البطولة، حرمه من هدف 21 في مشواره الكروي في تاريخ كأس العالم. لقطة نهائية إذن الشوط الأول تنتهي على تقدم منتخب مصر على الأرجنتين حاملة لقب كأس العالم بهدف دون مقابل. أهلا بكم مرة أخرى، تابعنا معكم الشوط الأول مشاهدين الأعزاء، بينما الآلاف في كل أنحاء العالم تابعت هذه المباراة في شوطها الأول، وكاميرا بي إن سبورتس تابعت فرحة الجماهير المصرية في الكثير منها. مزيد بعد فاصل قصير قليل.
2: Yeah, anyone, anytime. I guess you showed up.

0: انا زي
1: اهلا جاي اهو
2: ترسم ورقه ورقه لك طلع هاي
3: اي جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: اهلا بكم من جديد. تركنا الشوط الاول ينتهي اذا بتقدم منتخب مصر بهدف دون مقابل مع تالق كبير لكل نجوم المنتخب المصري بما فيهم مصطفى شوبيري. مصر بتعمل ايه ازاي؟
1: عزيزي المشاهد بطل العالم لابس احمر واسود. يا سلام على الشخصيه، يا سلام على البدايه القويه، يا سلام على الشوط النموذجي لمنتخب بدون خوف ولا ميسي ولا في دماغنا.
0: حاسس تاخد لك كوره
1: احنا كلاودي لوبيز. احنا ما بنخافش من
0: حاجه. عايز تاخد لك كوره.
1: عشان كده باين الشخصيه في اللعيب. وازاي تلعب كوره بشخصيه وبشخصيتنا. فاعتقد الهدف برضو ادانا ثقه اعلى وروح اعلى ومتارجتين نقاط الضعف بتاعت المنتخب الارجنتيني. خاصة في الكرات الثابتة يا كابتن محمد، الكرات العرضية على طول. مارتينيز نقطة ضعفه فين؟ في الكرات العرضية. راح له ياسر ارتقاء ولا أروع، معمولة كويس من مروان. فالهدف ده هدف ادانا ثقة، وعندنا في المساحات الموجودة ممكن نشتغل، بس عاوزين نظبط شوية أمور ونعمل كارت إرهاب للتحكيم. الحكم رايح عليه معاهم على طول، والجوانب الدفاعية الهيثم بس تتظبط، لأن هو دايما بيبقى فيه زيادة عددية على هاني وبيسرقونا من ناحية اليمين. شوبير الله يحفظه ويحميه، الله يحفظه ويحميه، عمل تصدي ضربة الجزاء
0: ثلاث تصديات،
1: وبعد كده الفارس تصدي الفارس أصعب من ضربة الجزاء، إنه رايح الكرة عكس اتجاهه وفرد إيده إزاي وشالها إزاي. فأعتقد شوط نموذجي، وعندنا المقدرة إن شاء الله المساحات، ويبقى بالهدوء والتمرير السريع، ويبقى عندنا الشخصية اللي إحنا ظهرنا بيها. فأعتقد إن شوط نموذجي بالنسبة للمنتخب.
0: هنا الهدف، أخطاء دفاع كانت واضحة كلاوديو في هذا الهدف من دفاع الأرجنتين، خاصة مارتينيز.
2: نعم هذا صحيح، هنالك خطأ دفاعي من ليساندرو، وكذلك ينظر إلى الكرة ومارتينيز ربما كان في وضعية سيئة كذلك، وكيف هي العرضية أيضا والتي جعلت اللاعب المصري يسدد الكرة. أعتقد بالنسبة للأرجنتين كذلك ما حصل قبل ضربة الجزاء وما بعد ضربة الجزاء، أعتقد أن المنتخب المصري يقدم مباراة وشوط رائع، منظمون جدا وينفذون كل ما كانوا قد خططوا له، وهذه هي السعادة التي يمكن أن تكون لديهم. هم يقدمون مباراة 100% كما خططوا، مركزين جدا، وكذلك هنالك تقارب في الصفوف، والأرجنتين تعاني وستعاني كثيرا إذا لم تلعب بالشكل المطلوب من أجل أن تعود في المباراة.
0: سنستمع كابتن محمدي، ولكن سنتوقف أولا مع فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله.

0: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: يا عيال هذه أعلى تحليل في العالم.
0: أنتم تسوقوا وحنا بنروح نلعب.
2: الإجازة طويلة شباب، أبنيكم تيجون.
3: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: أهلا بكم مرة أخرى. منتخب الأرجنتين الذي سجل في آخر 11 مباراة متتالية هدفين على الأقل في كأس العالم يفشل حتى الآن في تسجيله في مرمى منتخب مصر بعد شوط أول أسطوري خاصة لمصطفى شوبير. هذه تغطية بي إن سبورتس مستمرة من كاميرات ومناطق مختلفة ذهب لها مراسلو ومصورو بي إن سبورتس تغطية هذا الحدث الكبير. عودة إلى كابتن أحمد محمدي الآن. قبل المباراة ذكرنا أهمية حارس المرمى في كأس العالم في هذه الأدوار المتقدمة، وكنا نتحدث عن مارتينيز وعن شوبير. شوبير كان حاسم بشكل كبير في إنهاء الشوط الأول بشباك نظيفة منتخب مصر،
1: وكان لي النصيب الأكبر في الشوط الأول. محمد يمكن تصديات رائعة بخلاف ضربة الجزاء، تقابل أفضل لاعب العالم تصدى ضربة الجزاء، ولكن تصدي ماكليستر بضربة الرأس يعني قريب جدا منه، ولكن ردة فعل رياكشن من مصطفى رائع، تصدي من ألفريز ردة فعل ممتازة، ولكن الأداء اللي ظهر والشخصية اللي ظهر بها منتخب مصر، ثقة كبيرة وعدم الخوف في ال 45 دقيقة الأولى اللي كانت ممتازة بالنسبة للاعبي منتخب مصر. طريقة التعامل وانتهاز فرص لاعبي منتخب مصر في الكرات الثابتة كانت ممتازة، يمكن ده الشيء السلبي بالنسبة لمنتخب الأرجنتين ونقطة ضعف كبيرة جدا استغلها بشكل ممتاز الكابتن حسام حسن، وقدر يقرا ازاي لاعبي منتخب الأرجنتين بتقف في الكرات الثابتة، استخدم الكرات الثابتة الغير مباشرة، لازم تتلمس لمسة أو لمستين الأول بعد كده تتعامل عرضية داخل منطقة الجزاء، استغلها ياسر بشكل ممتاز. يمكن إمام طلب التغيير في نهاية الشوط الأول، ده حمدي فتحي مناله توفيق في الشوط الثاني، خط وسط ليه عامل كبير جدا في الشوط الثاني.
0: أي شكل ننتظر مع خروج
2: هيقفل نص الملعب، عمق نص الملعب، وخاصة في زيادة عددية في نص الملعب سواء ماكاليستر أو إنزو، فممكن حمدي يقفل الحتة دي، لازم تضيق المساحات زي ما شيم مع الرجل ده اللي بيبقى من ربع فرصة يقدر يعمل مشاكل. عندنا المساحة في الناحية الهجومية بس نلعب بسرعة ويبقى التمرير صحيح، أول ما نستخلص الكرة عينينا على هيثم وصلاح ممكن يعملوا شكل هجومي فعال.
0: شكرا لمحللي بي إن سبورتس. مرة أخرى ملعب المباراة في أتلانتا مع تذكير ب تقدم منتخب مصر بهدف دون مقابله مع خروج إمام عاشور الآن ونزول حمدي فتحي. الشوط الثاني من المباراة مرة أخرى الكلمة إلى علي محمد علي من جانب وإلى خليل بلوشي من جانب آخر. مشاهدة متأكد لكم بإذن الله تعالى.
3: من رحيم مرة أخرى أحييكم وأحداث شوط المباراة الثاني هنا في أتلانتا الاتحاد الأمريكي. منتخب المصري بهدف ثم بعد ذلك دافع عن منتخب الشوط أول مثال الحقيقة استغلال الفرصة واستغلال الكرات اللي أتيحت لمنتخب مصر في الشوط الأول، تصدير الإحباط وعدم التركيز للأرجنتين واللي أصفر عن إضاعة ميسي ركلة جزاء صدى ليها مصطفى شوبير في الدقيقة 19، وأيضا كان هناك كرة في القائم وتصدى مصطفى الرأسية ماكاليستر، وأيضا انفراد كان لخوليا عشان يحافظ لمصر على التقدم بهدف مقابل لا شيء. مصر بتشكيل بعد دخول منذ قليل دخل على فكرة حمدي فتحي مكان إمام عاشور المصاب. إذا مصر مصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم حافظ، وسط الملعب مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، أمامهم محمد صلاح، هيثم حسن، ومصطفى زيكو. إن شاء الله الشوط الثاني نستغل اندفاع المنتخب الأرجنتيني اللي الحقيقة فشلوا في العودة في الشوط الأول وسط أجواء لم تكن الأفضل وتمريرات ميسي لم تكن المتخانه لم تكن ناجحه، كان هناك بطء في رد فعله رغم انه ضيع ركله جزاء، بالمناسبه دي رابع مره يضيع ركله جزاء، كان اضاع امام ايسلندا 2018 وبولندا 22 وامام النمسا في هذه النسخه وامام مصر وسجل اربعه. ادي امامنا تشكيل الارجنتين، ميليانو مارتينيز حراسه المرمى، تيلي فيكو ومارتينيز وروميرو ومولينا، فاريدس امامهم، ثم بعد ذلك ثلاث لاعبين ماكليستر، انزو فرنانديز دي بول، واثنين في المقدمه خوليان الفاريز وميسي، نفس تشكيل في قيادة تحكيمية للحكم فرانسوا لتاكسي حكم اللقاء الحكم الفرنسي. مرة ثانية كرة تعود منتخب الأرجنتين، 45 دقيقة للتاريخ، منتخب مصر عليه في 45 دقيقة للتاريخ، مباراة صعبة أكيد صعبة، لكن يعني إثبات الذات ومحاولة الوصول إن شاء الله إلى الفوز والانتصار اللي أهل مصر لملاقاة الفائز من اللقاء الباقي في هذه المرحلة اللي هيكون ما بين منتخب كولومبيا ومنتخب سويسرا. محاولة جديدة منتخب الأرجنتين، ميسي حاول، ميسي تحت ضغط ميسي، لكن مرر إنزو فرنانديز، حاولة التمرير تتصلح لميسي، خطيرة للصناعة، مرة تانية دي بول، ولكن يتصدى مصطفى أحد نجوم اللقاء، كلهم نجوم لكن مصطفى يتصدى الحقيقة العناوين، يتصدى للأمور لأن مصطفى شوبير تصدى لركلة الجزاء لمهدي طارمي وتصدى في هذه الليلة لركلة الجزاء أيضا كانت من جانب ميسي، هناك تدخل وفي فاول على المنتخب الأرجنتيني. الشخصية موجودة إن شاء الله تستمر. الأداء اللي بيقدم حتى الآن المنتخب المصري بشكل مميز، والوصول إن شاء الله إلى التأهل والفوز والانتصار مع التبديل الاضطراري زي ما قلنا بعد إصابة إمام اللي طالب التبديل بالمناسبة، ودخل مكانه حمدي فتحي تدخل قوي وعنيف جدا في اللقطة من جانب أمامنا اللاعب والمدافع نيكولاس سيتالي، فيكو خبرة كبيرة، لعب 3 بطولات كأس عالم بهذه النسخة، لعب في 2018 وتواجد أيضا كان في نسخة 2022 والنهاردة هو موجود في هذه النسخة زي ما بنشوف أمامنا تشكيل المنتخب المصري بعد التبديل اللي تم بخروج إمام ودخول اللاعب حمدي فتحي كبديل في هذه المباراة. حمدي كان غاب عن مباراة إيران لإصابته كان في لقاء نيوزيلندا، كان استبدل بعد 41 دقيقة، شارك في المباراة الرابعة. مرة تانية هنا في وسط الملعب مهند لاشين، ضغط من جانب لاعبي المنتخب المصري، تمرير خاطئة من حمدي فتحي، خوليان ألفاريز إلى ميسي، رايح ميسي أمامنا لكن مع رامي وميسي، ولكن كرة تطلع إلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى. التكسيب العود كل من سيريل مونيه ومهدي رحموني بالإضافة لأسبن أسكس النرويجي وإيزاك أيضا باشفيكين أيضا بين النرويج، وعلى مستوى الفار موجود جيروم بريزار وأيضا موجود طبعا كذلك ديلجو ويلي ديلجو بالإضافة للبلجيكي اللي موجود بعد 2 فرنسويين في الفار وهو فاندرايش. هيثم مطلوب منه أدوار في دعم شوية الجانب اليمين مع محمد هاني، أدوار دفاعية لأن شفنا ارتكب خطأ أصفر على ركلة الجزاء لكن أضعها ميسي بعد فجر. المنتخب المصري ارتداد أمامنا هنا، ارتداد تنظيم دفاع اعتماد على المرتدات. بلوك المصري اللي بتعمل أمامنا هنا تصل إلى مولينا إلى تحرك من جانب اللاعب رودريجو ديبال، ترجع مرة ثانية منتخب الأرجنتين اللي ماسك كورة مسيطر الشوط الأول 53% استحواذ مقابل 37 وكان ما بينهم 10% 7 محاولات مقابل 2 بين العرضة والقائمين 3 مقابل 1 والنتيجة هدف ياسر إبراهيم برأسية بعد ربع ساعة. كرة تعود 50 دقيقة، المنتخب المصري بيدافع هنا أمام الحضور الجماهيري 70,000 مشجع. كرات العرضية هنا عدت كرة خطيرة لكن برافو أمامنا، ده هيثم اللي غطى اللقطة اللي فاتت، عدت من محمد هاني لكن برافو هيثم أمامنا هو انطلاقة هيثم حسن حاول المرور، هي واحدة من الكرات المهمة اللي لعب دور مهم قوي لما دخل في لقاء استراليا ياخد رمي التنفس، مهم قوي يكون في متنفس، مهم قوي يكون في يعني رئة تدي للاعبين المنتخب المصري فرصة لالتقاط الأنفاس. الجمهور المصري اللي عودنا الحقيقة في كل الأماكن ادي أمامنا تريزيجي قد يكون لي دور أيضا في هذه المباراة. رامي التماس، كرة تصل لمنتخب الأرجنتين وسط ملعب، سيطرة استحواذ إنزو باريديس، يرجع طول إلى منتخب الأرجنتين إنزو باريديس. شوف هنا التحضير المنتخب الأرجنتيني اللي ماسك كرة لكن المنتخب المصري حقيقة قافلين تماما المنافذ وقافلين تماما الطرق اللي تؤدي إلى المرمى. مع شوف الارتداد اللي موجود أمامنا، شوف كريم حافظ يعني عامل مباراة كبيرة، هاني رامي ياسر تدي قابل المنتخب المصري على طول. هنا إنزو فرنانديز على الأرض إلى باريديس، ديبال حاولة السلسلة أو التمرير من قدم لقدم في الدفاع المصري أمامنا نص واقفين بشكل مميز حتى الآن. إن شاء الله تستمر الأمور والمنتخب الأرجنتيني يحاول أن يغير مجرى الأمور في اللقاء. مرة تانية المحاولة لكن التغطية الدفاعية المرة دي تغطية دفاعية على طول من جانب اللاعب المتألق حتى الآن كريم حافظ. دعود مرة تانية إنزو فرنانديز ماكليستر، لعب رأسية أنقذها مصطفى شوط الأول باريديس أمامه، حكم اللقاء يدي فاول على المنتخب المصري. حكم ده عنده سجل عافل منها نهائي الأمم الأوروبية ما بين إسبانيا وإنجلترا، وأيضا كان حكم في الأولمبياد 2024 في باريس، وحكم كذلك أيضا في كأس العالم للأندية كان للنصف النهائي فلومينيزي وتشيلسي، ومن الحكام الحقيقة المميزين اللي بيدير لقاءه الثالث في هذه البطولة. فاول كرات ثابتة دايما ميسي يلعب كرة ثابتة يطلع طول مصطفى مبدأ الأمان يشيل إلى بالبوكس كده تروح على جنب لسه الخطورة قائمة. تعال مرة ثانية استلام رودريجو ديبال حولة باريدس. أمامنا هنا التحضير، باريدس تسديد البعيد، واخدين تعليمات تسديدة أولى في الشوط الثاني عن طريق اللاعب باريدس. شوف ادي باريدس النهارده، لياندرو باريدس. شوف كرة قطعت من محمد صلاح، لكن حكم اللقاء التكسير ولا ده فاول صعب، وكرة ميسي اللي فاتت يطلع مصطفى احد نجوم اللقاء النهارده. مصطفى بص ما شاء الله، اوف ما شاء الله، يطلع على طول في توقيت مميز. مهم بقى تمسك كرة وتنقل من قدم لقدم، تستهلك الوقت، ما تفقدهاش بسرعة، تحاول تعمل هجمة، تجيب هدف تاني إن شاء الله، يعني يعزز من حظوظك في الفوز والترشح إلى الدور ربع النهائي. تصل إلى مهند ناشئين، يفتح اللعب حلو قوي، كريم حافظ في الجانب الشمال، كريم عايز يسند من لمسة واحدة إلى زيكو. ممكن نشوف قوي في الوقت القادم، ممكن نشوف يعني تريزيجيه يكون ورقة قادمة، عمر مرموش، لأن محتاجين الحقيقة دعم في الأداء الهجومي والشق الهجومي لراحة الضغط ده يعني يستمر، لكن المنتخب المصري عايز يخفف عن الضغط، نتمنى أنه لا يستمر، لكن تخفيف الضغط يعني الواجبات الهجومية. لسه هيثم وزيكو مع محمد صلاح ما قدروش يخففوا الضغط، لكن بيوصلوا الأداء. منتخب مصر اللي بيدافع عن حظوظه، مؤمن بقدراته، بيوظف إمكانياته. واقعية حسام حسن حتى الآن في إدارة هذه المباراة. ريساندرو، إنزو، ديلي فيكو في هذا الجانب الأيسر، كرات العرضية الخطيرة، لكن دايما تمركز مميز. ترجع شال على طول كريم حافظ، ضغط على ميسي، برافو برافو يا حمدي، برافو يا حمدي. هنا بص مضيقين المساحات، واحده من مروان في اتجاه محمد صلاح، ولكن تطلع من طبعا امامنا هو كريستيانو روميرو الى خارج الملعب. ادي زيزو، وطبعا محمد الشناوي، وكذلك اللي خرج امام عاشور، وكذلك ايضا دونجا، وكان ايضا في اللقطه اللي فاتت طارق علي.

جانب مروان عطية في هدف اللقاء الوحيد حتى الآن. حاول التسديد كانت من جانب باريدس، تفكير في التسديد. انزو إلى ميسي، شوف يقابل حمدي فتحي. حمدي شوف هنا ارتداد واضح التعليمات. شوف أمامنا هنا زيكو يركب ويرجع كمان هيثم حسن، ونبقى واقفين بستة أربعة، كريم حافظ وياسر ورامي ومحمد هاني، وينزل كمان معهم في الأطراف هيثم حسن وكذلك طبعا اللاعب مصطفى زيد. فاول، مش عايزين أخطاء كتير، لا نريد تكرار هذه الأخطاء أمام المنتخب المصري. مهمة الحفاظ على الهدف أو تعزيزه من أجل الوصول إلى ربع النهائي في مشاركة تاريخية في مباراة العمر، مباراة التاريخ لكرة القدم، الأهم في تاريخ كرة القدم المصرية. مرة تانية هنا محاولة على طريق اللاعب دي بول، إنزو فرنانديز. الحلول الأرجنتينية حتى الآن عاجزة تماما، وتستمر إن شاء الله في هذا العجز أمام المنتخب المصري. إنزو فرنانديز، إنزو إلى مولينا. مولينا تحضير الأرجنتيني، حاول يعني يمرر من قدم لقدم على أمل فتح ثغرة. أدي أمامنا استلام خطير ميسي، خطير ميسي، لكن عدى ميسي بالأول، عدى بالرامي، يجد على طول حمدي فتحي. بقى المرتدة السريعة فين المرتدة؟ لا، عايزين الكلام ده يكون فيه مرتدة، عايزين نطور الأداء الهجومي لتخفيف الشق العبء الكبير على الشق الدفاع اللي بيأديه اللاعبين. كرة أمامية تلي فيكو، خطيرة، كرة خطيرة تلي فيكو، أمامنا هو مصدر خطور، عمل أسيست فوليان ألفاريز، تصدى للانفراد ببراعة الحقيقة مصطفى. واحدة تانية أمامنا خطيرة من جانب تلي فيكو، الكرات الطويلة اللي في ظهر المدافعين اللي شكل خطورة، لكن مصطفى شوبير يطلع في توقيت رائع. كرة تعود مرة، رامي يرجع ياسر ابراهيم، ياسر اسرع في هذه المنطقه. مره ثانيه بالكعب، يا ولد بالكعب، حلو الكعب اللي فات ده، برافو يا حمد، عامل كعب حلو قوي لكريم حافظ والى خارج الملعب. حلو كده، تستنزف اللاعبي الارجنتين، تستنزف طاقتهم وجهدهم اللي طبعا بيحاولوا من خلاله ان هم يصلوا بهذا الجهد امام هذا الدفاع المصري. الروح المصريه العاليه الحقيقه، روح عاليه قوي، أداء بشكل رجولي الحقيقة بجانب لاعبي المنتخب المصري. قتال على كل كرة الحقيقة، قتال على كل كرة، وطبعا قلوبنا يعني تخفق مع كل لمسة ومع كل تسديدة. المرة دي طلع على طول ياسر، يشيل محمد هاني، اضبط المرة دي الضغط الأرجنتيني. شوف جاب الكرة في هذه المنطقة لساندرو مارتينيز، امتى بقى نستغل المساحة التمريرة ممكن توصل محمد صلاح؟ ادي لساندرو مارتينيز.

0: هناك للفار قرار في صحة الهدف أمامنا هنا من خلال الكرة اللي كانت المشتركة ما بين مروان عطية واللاعب تالي فيكو. هنا على طول التحول السريع من جانب المنتخب المصري. أدي أمامنا هو ساندرو مارتينيز، لسه الحكم بيدرس الحالة وهيعلن حكم اللقاء القرار. دعونا نستمع إلى حكم اللقاء أمامنا وإعلان القرار في هذه اللحظات. حكم اللقاء فرانسوا لتكسي الفرنس.
1: After review, careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision.
0: It's
1: called cancel free kick.
0: هدف 3.

وده فاول لصالح المنتخب الارجنتيني. حكم اللقاء امامنا هو يلغي الهدف على الخطا اللي ارتكب من قبل مروان عطيه ضمن التعديلات. على فكره الفار اللي بنشوف ادي امامنا كره اتقطعت من لساندرو مارتينيز. هذه الشد هنا بص في شد اهو شد وحكم اللقاء والفار

مدير الكوره وطارق سليمان ومحمد عبد الواحد وسعفان الصغير ونو جول فاول على المنتخب المصري. اذا هدف يلغى، هدف اتلغى اللي سجل في الدقيقه 8 في مكان خطير لصالح المنتخب الارجنتيني. ميسي ادي الرد والراسيه، يا ساتر يا

لكن خلاص حكم اللقاء نتقبل. مصر الحقيقه ادي بطوله كبيره وادي امامنا ميسي. الكرات الركنيه العاليه الخطوره في هذه الكرات خاصه مع تقدم روميرو. تعال مره ثانيه على طول ديبول كره العرضيه ابعاد هذه المره لكن عملنا شغل حلو في الهدف الملكي. يا ريت تتكرر الجمله دي. هيثم حسن المرور والمراوغه والثقه اللي عنده واللي ايه سبب النهارده ان يكون موجود في المباراه وعلى طول مرر كره حلوه قوي محمد صلاح. تمرير الصلاح كمان ايه تمريره متقنه والنهايه من جانب زيكو اللي كان هيسجل ثاني اهداف البطوله بعد ما سجل في مرمى نيوزيلندا كان وهيبقى يعني هدفه الدولي ايه الرابع لهذا النجم مصطفى زيكو. احد اكتشافات كابتن حسام اكتشافاته طبعا على المستوى الدولي لكن هو طبعا لعب في شبينه والحرس وزد وبيراميدز واحد من المواهب الحقيقه المميزه مصطفى زيكو. لكن تعود مره ثانيه المنتخب المصري اللي ايه جرب وده الهدف الثاني اللي اتلغى مره ثانيه وحاوله صلاح محمد صلاح هيثم حسن هيثم لكن معاه ثلاثه بالكعب يا ولد يا عين. الحاجات دي بقى ايه الحاجات دي بتؤكد يا جماعه اللاعبين الموجودين في المهجر عايزين عين وتتابعهم ونشوف اسماء ونشوف نجوم يعني يكون ليهم ان شاء الله ادوار قادمه مع الثقه في ابنائنا الموجودين لان الاستمراريه مهمه ومصر وصلت الى مستوى الايه ضمن الكبار كبار ال 16 دوله اللي وصلوا الى هذه المرحله في 48 دوله في نسخه اولى بهذا العدد من الدول مع دول كبيره واسماء كبيره خرجت منها كرواتيا ومنها الاورجواي ومنها البرازيل ومنها البرتغال والاسماء الكبيره اللي خرجت خلال مشوار وخلال رحله هذه البطوله. والنهارده ممكن الارجنتين ان شاء الله على حساب مصر. مره ثانيه هيثم يا عيني هيثم خلاص التاقلم محمد هاني عايز يعملها بينيه يجري زيكو لكن تتقطع الكره في الطريق تعود مره ثانيه. 63 دقيقه حتى الان المنتخب المصري بيفرض شخصيته ويفرض هويته بشكل مميز جدا حتى الان في هذه المباراه ويقدم مباراه تاريخيه امام ميسي وامام نجوم الارجنتين ابطال العالم ولكن امامهم ابطال في الاداء هم نجوم المنتخب المصري. فاول على مروان عطيه الغى الهدف اللي سجله مصطفى زيكو واللي كان هيقتل المباراه تماما لكن هنا على طول تصل مره ثانيه هيثم تمرير هيثم ادي على طول استلام محمد صلاح لكن صراع ثنائي فاول على صلاح فاول لصالح لساندرو مارتينيز. مصر ضعفت النتيجة لكن طبعا الهدف اتلغى زي ما قلنا بداعي الفاول اللي كان على اللاعب مروان عطية بعد ما سجل زيكو هجمة مثالية رائعة. مرة تانية هنا انطلاقة انزو فرنانديز البحث عن التعادل منتخب الارجنتين بعد الغاء الهدف تعود مرة ثانية على طول تحضير هنا من جانب اللاعب باريدس الى ديبال منتخب الارجنتين يسيطر يمسك كورة لكن هيهات المنتخب المصري قافلها المنتخب المصري قافلها ان شاء الله تستمر الامور تالي فيكم شوف الكتله الدفاعيه المنخفضه ودي امامنا الراسيه بص كريم حافظ اقصر من في الملعب لكن امكر من في الملعب الحقيقه عامل مباراه كبيره جدا كريم حافظ في هذه المباراه كبيره لكريم حافظ. مره ثانيه محاوله هنا ميسي بص ثلاثه تروح فين امامنا اهو تروح فين يا ميسي منتخب مصر ايه ميسي التماسي على منتخب مصر اللي خلى ميسي بيقاسي في هذه المباراه ميسي التماسي خلوا ميسي قاسي لاعبي المنتخب المصري وتبديلات قادمه شوف الارجنتين ادي امامنا ده نيكولاس جونزاليس هيدخل ويدخل كمان لو تعرف نيكولاس جونزاليس تبديلات عايز يغير الشكل ويغير الاداء

نيكولاس غونزاليس ويدخل كمان لوتارو مارتينيز ركنية لصالح الأرجنتين. تبديلين للأرجنتين في الدقيقة كام؟ الدقيقة 66 من عمر المباراة. ركنية كالمعتاد ميسي لعبها قصيرة، خطر الكرة دي باريدس إلى ميسي، فكر يلعب ميسي لما وعدنا، خطر ميسي يرفع عينه يعمل عرضية لكن برافو.

سريع محمد صلاح اربط معاه هيثم اربط يا هيثم اربط يا هيثم اديه وطلع له طلع له طلع له كره حلوه ادي امامنا هيثم هيعدي هيثم هيثبته ويعدي وراح بالقدم اليمنى يا ولد عليك عليك عيني برد عليك عيني برد عليك يا هيثم عيني

ليلى. المنتخب المصري قيادة كانت هجمة حلوة قوي، هجمة من هنا، شغل شغل حسين حسن، شغل مدربين اري الارجنتين. بص النجم ضغط ضغط اضغط، طلع الكوره طلعها حلو قوي الهيثم. بص هيثم، انا قلت هيعدي، هيثبته ويعدي، ثبته وعدى. يا عيني يا زيكو، يا عيني يا زيكو، مصطفى زيكو يسجل الهدف الثاني.

هدف تاني مصري. يبدو انها بطولة نهاية قصة نجاح، لان ميسي يملك قصة كبيرة من النجاح. الفرحة الكبيرة والسعادة الكبيرة امامنا هنا الكابتن حسام حسن العميد اللي الحقيقة

بأن المنتخب المصري يملك مقومات والجواهرج اللي تمنها واللي يا مصر ما تقلقيش، اللي جاي أحلى، اللي جاي أحلى من اللي فات. ومنتخب الأرجنتين يعاني في هذه الليلة بعدما سجل المنتخب المصري عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 15 بضربة رأسية من صناعة مروان عطية. ثم الهجمة، لقصة الهجمة ايه دي، تتعمل لوحة فنية، رأسية مروان، مشوار محمد صلاح، ثم تسليم الكرة لهيثم، ثم النهاية من زيكو اللي بيسجل هدف جميل. الأرجنتين تسعى ولكن الأوراق تتبعثر، والنجوم حتى الآن أمام ايه النجوم، ايه النجوم النهاردة مش لاقين نفسهم أمام الكواكب. وادي هيثم يبدو خلاص مش هيقدر يكمل هيثم بعد الجهد الكبير وبعد ايه هذا الاداء الجميل للمنتخب المصري. زيكو كمان وكمان في هذه الليله، زيكو يسجل، زيكو يسجل، لكن الجمله حلوه، الهجمه حلوه، هدف احتسب هذه المره. تمريره مروان، نتوقف لها الريش بريك وعوده ان شاء الله بعد قليل.

العودة لأحداث هذه المباراة التاريخية حتى الآن من جانب المنتخب المصري. قصة نجاح، قصة بطولة هنا في مباراة اليوم. شفنا الهدف اللي اتلغى لمصر في الدقيقة كانت 58، وبعدها على طول يسجل مفيش بسبع ثمان دقائق رأسية مروان، انطلاقة النجم الكبير محمد صلاح، تمريرة ولا أروع ولا أجمل هنا لهيثم. هيثم يعدي ويثبت المدافع بشكل مميز قوي، عدى من لساندرو مارتينيز، ثم يأتي كالسهم أمامنا هنا مصطفى زيكو الذي يتألق ويسجل الهدف الثاني لي في البطولة وثاني أهداف مصر في ليلة الكبار مع المنتخب الأرجنتيني. التانجو خلص، التانجو يتوقف، لحن من الألحان الشهيرة، وما زلنا مع النتيجة 2-2. عقلية الفوز هو العنوان الأبرز في هذه المباراة، الإرادة المصرية هي العنوان الأبرز في هذه المباراة. وهنا في هذه اللحظات طبعا ملعب أتلانتا اللي بيشهد هذا اللقاء التاريخي، المباراة الأهم في تاريخ كرة القدم بالنسبة الأمور. وادي أمامنا هنا تبديل المنتخب الأرجنتيني بيعمل تبديل، ومنتخب مصر خلاص بيستعد تريزيجيه، إذن مونتيال يدخل بديله. فرصة ضائعة أمامنا هنا، أول كرة بتضيع من اللاعب البديل اللي دخل في اللقاء لوتارو مارتينيز، فرصة كبيرة جدا. إذن تبديل مصري، خرج هيثم ودخل مكانه محمود حسن تريزيجيه. كان هناك تبديل، حمدي فتحي دخل في بداية الشوط مكان إمام عاشور المصاب، ومنتخب الأرجنتين اللي عمل تبديلاته في هذه المباراة، وعمل طبعا تبديل كان منذ قليل بدخول مونتيال كظهير أيمن أو طرف يمين مكان اللاعب مولينا. استأنف اللعب، شفنا سلاح الهجمة المرتدة واستغلال الفرص، استغلال أمثل. منتخب الأرجنتين يزود العدد في النواحي الهجومية، لكن الصمود المصري مازال مستمر. أدي أمامنا تريزيجيه اللي راح في الشمال، وجيزيكو في الجنب اليمين. نجم نادي الانتر الايطالي، وادي امامنا هو خرج خلاص، طلع امامنا مولينا ودخل مكانه اللاعب المدافع اللي امامنا هنا جونزالو مونتيال. كان مع الحكم المساعد طبعا في يعني دفعه في اللقطه اللي فاتت. ادي لوتارو مارتينيز، لوتارو نجم الانتر، واحد من اللاعبين اللي عندهم إمكانيات الحقيقة، وكان له هدف في هذه البطولة في مرمى الأرض. ركلة جزاء بالمناسبة. مرة ثانية استلام على طول محمد هاني، ربع ساعة أخير.

الجولة يعني أكيد دعينا بالفوز أو لكن اتنين لا شيء مع الأرجنتين ويعني يصاب لاعب الأرجنتين يعني تقريبا بشلل يعني وتوقف عن التفكير والوصول إلى مرمى مصطفى شوبير. الشوط الثاني نجاح دفاعي مبهر مبهر وهجمة مرتدة مثالية سجل منها هدف وتلغى لزيكو ولكن تبعناها بهجمة تانية مرتدة مثالية مع القيادة الرائعة أمامنا القائد هو هو ده القائد الأسطورة الأيقونة محمد صلاح اللي بيقود زملائه. يا عيني على الرايق مهند نشيد منتخب المصري بأداء رائع في المباراة يصل إلى قمة الأداء هنا في هذه المباراة في ظل تقديم مستوى فني الحقيقة مبهر ورائع. وهنا مرحلة من مراحل التلاعب ببطل العالم بطل العالم لكن أبطال أبطال الملحمة. تريزيجيه حتى الآن أمامنا أول كرة تريزيجيه يبحث عن المساندة جاله لكن طمع في الشباك من الخارج فرصة ضائعة من جانب المنتخب المصري عن طريق محمود حسن تريزيجيه.

هدف العودة. منتخب الأرجنتين منتخب المصري لازم يقفل. أدي كرة ميسي لكن ضاعت الفرصة. محمد صلاح 3 أهداف، عبد الرحمن فوزي هدفين في 34 إمام هدفين، مصطفى زيكو النهاردة يدخل مع أصحاب الهدفين في قائمة هدافي المنتخب المصري. الكرات العالية أمامنا هو يطلع المرة دي تريزيجيه خارج الملعب. طبعا في نجوم مجدي عبد الغني، طبعا كابتن مجدي عبد الغني واحد من نجومنا الكبار اللي عنده هدف، وأيضا هناك طبعا تريزيجيه عنده هدف، ياسر إبراهيم عنده هدف في قائمة الهدافين، كذلك أيضا محمود صابر في ليلة الأب. أرجنتين كتاب مفتوح، كتاب مفتوح الأرجنتين. التانجو مر الامور مره ثانيه، تصل على طول الكره، استلام من جانب انزو فرنانديز، انزو باريديس حاوله الوصول، تمرير المره دي تحضير من جانب خوليان الفاريز الى ميسي، سقط كره عاليه خطره وروميرو يسجل هنا من الكره في واحده من الغفلات القليله في اللقطه اللي فاتت، غفله من الدفاع المصري وروميرو يسجل امامنا هدف التقليص في الدقيقه 79. يسجل روميرو وتشوف القرار ايه، هل هناك تدخل يا رايه وتسلل امامنا هنا، انتظار الفار وانتظار القرار. بص الاعاده مره ثانيه، ادي ميسي ميسي ميسي والراسيه من جانب روميرو، حاول عليها مصطفى لكن قويه، كوره عدت من رامي، راسيه من جانب كريستيان روميرو اللي تقدم ويسجل في لقطه الغفله اللي كانت في اللقطه اللي فاتت، كان هناك شك في التسلل، ننتظر القرار. وهدف روميرو من لمسه ميسي، العرضيه من ميسي وراسيه من روميرو.

لأنه يتماسك في هذه اللحظات مرة تانية. ميسي التمرير الاختراق لكن يشيل المرة دي على طول ويغطي مروان عطية. عمر مرموش تبديل مصري ثالث.

رابع أهدافه الدولية مع منتخب بلد. للمصر واحد الأرجنتين هنا في أتلانتا. مرة ثانية استلام على طول إنزو فرنانديز. إنزو أرجنتين إن شاء الله تستمر في المعاناة أمام المنتخب المصري. ميسي مرة

المرة دي يشيل على طول مصطفى، كرة تعود مرة ثانية، ضغط بدل من جانب الأرجنتين في محاولة الوصول للتعادل والوصول لوقت إضافي، ولكن المنتخب المصري مرة ثانية انطلاقة، مر ميسي، اوعى اوعى

العربية وممثلة طبعا في المنتخب المصري وانتظار إن شاء الله منتخب المغرب أمام فرنسا. وفرصة لوتارو للتعديل كانت منذ قليل، لكن هناك محاولات المرة دي إبعاد منتخب المصري يدافع بلحظات صعبة. مرة ثانية عرضية خطرة جدا، كرة

ضيع ركل الجزاء. بص ميسي بدأها ثم الإبعاد هنا، أدي على طول كرة لوتارو، ثم الكرة الثانية أمامنا تتصلح في اللقطة الماضية من مولينا. شوف هنا أمامنا لوتارو تضرب.

عاد أمام منتخب مصر لتقدم بهدفين مقابل لا شيء. وادي عائلة سيميوني السعيدة بالتعادل والعودة للمباراة. ياسر إبراهيم بعد ربع ساعة، ثم زيكو في الدقيقة 79، وعادل ميسي في الدقيقة 84. ميسي بقدمه اليسرى يسجل في شباك المنتخب المصري ويرفع رصيده إلى

حتى الآن 2-2. أمامنا هذه الإعادة، هذه كرة روميرو وتغطية أمامنا، هو قدر

التقدم كان بنتيجة 2-2 والعودة كانت الأرجنتين 2-2 في المباراة في وقت صعب شوية، لكن إن شاء الله نتماسك مرة ثانية. منتخب مصر، محمد هاني، مهند، تمرير على طول. وخد لك صورة مع الكورة اللي طبعا سجل في اللقاء 4 أهداف حتى الآن في المباراة. تقدم مصري بهدفين وعودة الأرجنتين بهدفين. مرموش جمهور ايه؟ جمهور الأرجنتين يعني له حضوره في البطولات وله تواجده في

باراغواي وحسم مكان الترجيح، أرى في لقاء هولندا والمغرب وحسم أيضا مكان الترجيح. كاتشي تيلمنز ثم مباراة استراليا أمام مصر كانت 1-1 وحسمت أيضا لمصر مكان الترجيح، ومباراة الأرجنتين وكابو فيرد أيضا كان هناك وقت إضافي وحسم اللقاء بهدف عكس الديني في الدقيقة 111. وتستمر الرحلة ويستمر يعني الأداء المصري الممتع حتى الآن، أمامنا 8 أهداف لميسي في هذه البطولة، 8 أهداف يفصل الصدارة اللي كانت موجودة ما بينه وبين بابي وهالاند على الهداف. فرصة للأرجنتين، خطر بقى الكرة دي، كل كرة ثابتة لميسي لازم نتعامل معها بيقظة أكثر من حاجة، لأن ميسي هو الأرجنتين رغم أنه يمتلك نجوم وأسماء كبيرة. على طول كرة على أرض المباراة دي بين اللاعب باريدس. باريدس هل ننهي الأمور كده بهذه النتيجة ويكون الوقت الإضافي يعني مع تعديل في الأوضاع هنا وتعليمات كابتن حسام حسن للحفاظ طبعا على فرص والحظوظ والوصول يعني إلى ممكن ركلات الترجيح، وممكن نحسبها إن شاء الله في الوقت المتبقي. نشوف الوقت البدل ضاع قد إيه. أداء بطولي لمنتخب مصر أمام الأرجنتين بطلة العالم وبطلة كأس العالم 3 مرات ووصيف 3 مرات، واللي شاركت 19 مرة في بطولات كأس العالم وغابت فقط 4 مرات. مرة ثانية استلام عن طريق اللاعب خوليان ألفاريز، جهد بدني كبير مزل في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب المصري. مرة ثانية انطلق خوليان ألفاريز. خوليان سكالوني عمل تبديلات هجومية الحقيقة لتطوير الأداء وزود عدد المهاجمين أصحاب الأدوار الهجومية. مرة ثانية كرة تعود للمنتخب الأرجنتيني، فرصة هنا للتحول والانطلاقة السريعة. عمر مرموش يسند على طول معاه في الجانب الشمال، أمامنا هنا التقدم، أدي على طول لمسة مرموش. يا راجل إدن صلاح، يا راجل إدن صلاح كان جنبك، كان جنبك محمد صلاح. عمر مرموش فرصة مرتدة سريعة في 7 دقائق وقت بدل ضائع في عمر هذه المباراة. مرة ثانية ميسي، ميسي، ميسي، عدى ميسي، تمريرة خطرة جدا لكن الكرة ترتطم. الأداء الدفاعي اللي بيحاول، هل هنرى حسام عبد المجيد في هذه المباراة؟ هل ممكن يدفع حسام عبد المجيد لأن في لعيبة خلاص استنفذت واستهلكت في اللقاء؟ ممكن نشوف يعني أكثر من فكرة، أكثر من تبديل، محمود صامر في إبراهيم عادل في نبيل عماد دونجا في زيزو حمزة عبد الكريم طارق علاء والحراس الثلاثة مهدي ومحمد الشناوي ومحمد علاء. طبعا غياب أحمد فتوح ومحمد عبد الملك. محمد هاني، محمد صلاح، محمد هاني في الجانب اليمين. هاني، هاني حاول، هاني لف العرضية خطرة جدا. اللي كانت منذ قليل أمامنا هو المنتخب المصري كان في اللقطة حمدي فتحي، هل تعرض حمدي فتحي الدفع من جانب ماكليستر؟ صعب اللقاء. كرة محمد هاني كادت أن تعيد المنتخب المصري للتقدم. لسه المباراة مرة تانية، هنا استلام على طول تريزيجيه تصل إلى محمد صلاح، هجمة مصرية عايز يعدي ويثبته، عايز يعدي صلاح لكن الكرة وقفت تحت رجله. المرة دي التحول لمنتخب الأرجنتين، خوليان ألفاريز أمامية المرتدة السريعة، انطلاقة لو تارو مارتينيز، هجمة للأرجنتين لو تارو، انتظار الدعم، شوف لو تارو انتظر أمامنا الدعم يلعب العرضية خطر الأرجنتين يسجل أمامنا إنزو فرنانديز، هجمة مرتدة.

الأرجنتين تعاملت وسط دفاع مصري غير مبرر الحقيقة. شفت الكرة العرضية، أدي الإعادة، أدي الإعادة، أدي الإعادة. بص هنا، هل هناك خطأ على ماكليستر؟ بص محمد صلاح عايز يعدي صلاح، صلاح تكعبل في رجله، يقطع على طول خوليان ألفاريز، يعمل هجمة في المساحة ملعوبة في اتجاه لوتارو. إنزو فرنانديز طبعا نجم تشيلسي اللي وضع نفسه في هذه الوضعية. شفت هنا ياسر وعلى طول إنزو بقى مظبوطة الكرة بالمقاس، يركن كرة بضربة رأس، هدف الأرجنتين الثالث القاتل في المباراة، الهدف القاتل تدفع ثمن عدم التركيز.

للمنتخب المصري ومنتخب الأرجنتين بقى يضيع الوقت ويدفع بأوتامندي خبير أوتامندي يدفع بأوتامندي شوف خبير أوتامندي ويطلع أمامنا وخلاص عايز يحاول

أمامنا زيزو، رابع لقاء لزيزو في هذه البطولة. هذه زيزو ويطلع في وقت لا تحتاج في أنك تدافع، بل محتاج أنك تدافع، لكن الرغبة في الفوز والطمع في الفوز، وده وارد في كرة القدم. يعني لا نقلل أبدا أبدا من أبطال مصر في هذه البطولة، اللي يعني وضعونا في هذه البطولة مع هذه اللحظات الجميلة واللحظات أيضا الدراماتيكية، لكن لم تكون يعني إن شاء الله حزينة، لأن المنتخب المصري قدم بطولة كبيرة. خرجنا من يعني موضوع الهدف اللي كان سجل كابتن مجدي عبد الغني وموضوع التمثيل المشرف الى هذا الاداء البطولي لهؤلاء اللاعبين والجهاز الفني، ولكن انت تواجه الارجنتين اللي بتدافع عن نفسها وعن حظوظها كبطله لكاس العالم، واللي تسعى انها تفوز باللقب لمرتين متتاليتين كما حدث من قبل مع ايطاليا والبرازيل. انذار لمصطفى شوبير والارجنتين تستبسل في هذه اللحظات. المنتخب المصري عمل مباراة كبيرة. حمدي فتحي انذر، إذا مصطفى شوبير وحمدي فتحي. لا تشعر أبدا بخيبة الأمل، لأن كرة القدم والرياضة مكسب وخسارة، والخسارة زي ما قلنا لا تعني النهاية، بل هي بداية إن شاء الله، بداية للتعلم والنجاح. المهم سرعة العودة، سرعة الاستشفاء من الخسارة اللي كانت النهاردة الحقيقة يعني رحلة

هذه المباراة والخسارة زي ما قلنا لا تعني النهاية بل هي البداية إن شاء الله لهذا الجيل المميز مع تصعيد لاعبين صغار مع مستقبل كرة القدم المصرية. زيزو مرة ثانية، لكن لحظات قد تعبر عن المصريين بالعودة واللحظات اللي ممكن تعيدنا إلى المباراة. تعود الكرة مرة ثانية الأرجنتين إلى الحقيقة. أسكالوني عمل تبديلات تفوق بها على المنتخب المصري، ويبدو هناك إنذار جديد وأمامنا فرانسوا لاتكسيه حكم اللقاء الفرنسي صاحب النهاردة يعني أدوار في اللقاء، يعني مش هنقول التحكيم في هذه البطولة، لكن لاتكسيه يعني شبعنا إنذارات في هذا التوقيت وانت بتنرفز بقى لازم يعني يكون في مراعاة لمثل هذه الأمور. إنذار جديد لمروان عطية. مباراة تعلمك كيف تفوز، كيف تربح بالقادم. مباراة كبيرة سبتم احترام الجميع، شرفتوا بلدكم، خلقتوا حالة خاصة في الشارع، وأمامنا هو الرجل عم فرحان أمامنا لتسييه، وأدي أمامنا هو يدي إنذار، يدي إنذار، إنذار جديد لكابتن حسام حسن. كابتن حسام كنت نجما لهذه البطولة، كنت نجم لهذه البطولة. أدي أمامنا هو يعني يستدعي الكابتن حسام، يستدعيه، كلمه بيقول له كان في فاول، كان في فاول على تريزيجيه، وكان في التحام من ماكليستر مع كان الكره اللي كانت داخل مع حمدي فتحي وبيكلمه عليها والحكم ما شافهاش، يعني زي ما شاف الفاول للمنتخب، وكان فاول الحقيقه يعني عشان نتكلم صح، يعني كان هناك خطا فعلا على المنتخب المصري، لكن لا شك ان هذه الاسماء كابتن حسام حسن احد اساطير كره القدم كلاعب وكمدرب، عمل انجاز غير مسبوق في كره القدم، والحقيقه كره القدم بتضعك دائما يعني في لحظات فيها فرح وفيها حزن، لحظات فيها دموع الفرحة وفيها دموع الحزن، لكن لا تنكسر مصري، لا انكسار، لا انكسار أبدا، لأن ما قدم في هذه البطولة كان أداء بطوليا، سنتذكر هذه البطولة دائما وأبدا، وصول إلى دور الـ16 بهذا الإنجاز التاريخي. حسام حسن، إبراهيم حسن والجهاز الفني.

عن اللي هو اللاعب نادي تشيلسي إنزو فرنانديز. دخلنا على الدقيقة 10 مباراة بطولية فيها بعض الجوانب وفي بعض الأمور اللي كنا ممكن نتداركها، لكن ما قدم من لاعبي المنتخب المصري يستحق عليه التكريم والإشادة، لأنهم كانوا حقيقة يعني أهل للمشاركة وكانوا على موعد مع التاريخ حتى الآن. لكن أمام الأرجنتين اللي نجحت حقيقة في العودة مرة ثانية، هنا محاولة، هذه أمامنا إضاعة للوقت، هذه إضاعة للوقت هنا من جانب اللاعب.

0: زيكو في الدقيقة 67 تتقدم مصر بهدفين مقابل لا شيء، لكن ميسي كان حاضر، ميسي كان في الموعد، صنع روميرو هدف التقليص برأسية دي 79، ثم سجل ميسي من متابعة الكرة قوية ارتطت من وسط العارضة دي 83، ثم سجل إنزو فرنانديز بهجمة مرتدة سريعة.
1: ذلك لمنتخبي مصر والأرجنتين على هذه المباراة الملحمية التاريخية. شكر خاص لمنتخب مصر على ما أظهره في هذه البطولة من أداء مذهل كان قاب قوسين وأدنى من التأهل إلى الدور ربع النهائي وإقصاء حامل اللقب بعد التقدم بهدفين دون مقابل. لم يحدث ما تمنى المصريون ولا العرب في سيناريو كانت فيه كرة القدم قاسية للغاية على محمد صلاح، على شوبير، على كل نجوم المنتخب المصري بهذا السيناريو المثير والغريب. ربما دموع ميسي بهذا الفوز والتأهل إلى ربع النهائي تؤكد صعوبة المهمة وتؤكد أن هذه المباراة كانت الأصعب على الإطلاق، على الأقل حتى الآن المنتخب الأرجنتين في هذا المونديال 2026. نعيش معكم دموع المصريين رغم فخرهم بأدائهم في هذه المباراة وفرحة الأرجنتينيين بهذا الانتصار، مع هذا التبادل بين ليفربول سابقا ماكاليستر وصلاح زميلين كان معه في نفس النادي. نعيش معكم هذه اللقطة، فرحة الأرجنتين دراماتيكية في أطراف. دراماتيكية في أطراف.

0: كلاوديو لوبيز حتى عندما فاز ميسي بكأس العالم لم يضرب هذه الكمية من الدموع. بماذا نفسر ذلك؟
1: هناك الكثير من المشاعر في داخله تجعله أن يظهر هكذا ويطرف الدموع. الطريقة التي فاز بها والطريقة التي لعب بها والمشاكل الشخصية التي يعرفها البعض فيما يتعلق بوالده والذي لا يمر بأفضل أحواله فيما يتعلق بالحالة الصحية، ربما تجمعت الكثير من الأشياء والمشاعر، وكذلك ربما يجب أن أهنئ المنتخب المصري. أتحدث عن نفسي للجهد الذي بذله. ليس من السهل أن تلعب أمام بطل العالم بالطريقة التي لعبوا بها المنتخب المصري، وكذلك أن يقدموا ما قدموه. منطقيا لا يمكن أن تستسلم مثل هؤلاء اللاعبين أو أمام هؤلاء اللاعبين، ولكن يجب أن يكونوا فخورين بما قدموه والمباراة التي لعبوها اليوم. لقد كانوا قريبين جدا من الفوز، ويمكن أن يستمروا في التطور ويحسنوا الفريق الذي لديهم كل الحظوظ بالتأكيد من أجل أن يتطوروا ويكونوا أفضل وأفضل، ويجب أن نصفق لهم ونهنئهم.
0: لقطات السيناريو في الكثير من القصف على منتخب مصر في التنمية. محمد مبروك، هذا الدور مشارك في مصر في كل كأس العالم، ثواني بسيطة غيرت كل شيء.
2: أولا النهارده لك لمنتخبنا، وشكرا للاعبين على الأداء الكبير. خطفونا ثم صعد كرة كابتن، وده الله يسبحه الصراحة. احنا 70 دقيقة غير كافية يا كابتن محمد، تلعب 70 دقيقة زي ما بيقول الكتاب. 2-0 احنا فصلنا شوية، فسيبنا المساحات وراح ناحية اليمين، هو عمل كرة بالعرض روميرو جاب الجول وتعادل، وبعد كده برضه هجمة مرتدة. فشكرا لمنتخبنا على الأداء الكبير، قدمت بطولة كبيرة، 5 مباريات على أعلى مستوى. إنما من غير ميسي الأرجنتين مش موجود الصراحة. هذا الرجل بيعمل بطولة ملحمية أسطورية، أي حد غيره كابتن محمد بعد ضربة الجزاء يتهد وينهار، إنما هو خد على عاتقه الماتش وتغيير نتيجة المباراة آخر تلت ساعة. شكرا لمنتخبنا على الأداء الكبير، على البطولة الكبيرة. سيناريو قاسي علينا وعليكم، إنما بطولة للتاريخ لكابتن حسام منتخب مصر.
0: تعالوا نواصل معكم لقطات ملعب المباراة، تابع معكم احتفالات المنتخب الأرجنتيني في هذا الانتصار مع جماهير كبيرة جدا تابعت وعذرت المنتخب الأرجنتيني طوال فترة البطولة. مرة أخرى احتفالات الأرجنتيني.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.